0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه وننظفوه.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
4: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمان بل أضحت بائدة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
3: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة. من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initié par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.
3: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, Wariyada. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
9: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
8: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب 2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
12: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: ريم راديو
3: أخبار المغرب والعالم.
4: الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني ديفون كياديمية أشادت بلومي بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقية. السيدة وديمي قالت في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 نشيد بصدق بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. وكانت أشغال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الإفريقي للنقل الجوي 2026 قد افتتحت الاثنين بلومي خلال حفل ترأسه رئيس جمهورية توغو. ويشارك المغرب في مؤتمر ومعرض النقل بوفد يقوده السيد قيوح ويضم سفير المغرب لدى بنين وتوغو رشيد ركيبي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة نجاحي في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وأوضح البلاغ أنه من بين 262,442 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية 154,881 من الإناث يمثلن 59% من الناجحين، مضيفا أن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة 2025. وبلغت نسبة نجاحي في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع المدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع المدرسين. وحسب المصدر ذاته حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404,957 مترشحة ومترشحا من المدرسين بنسبة حضور بلغت 94.9%، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 55.2%، وبلغت نسبة نجاحي لديهم 37.4%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 161,657 مترشحة ومترشحا بنسبة 57% من مجموع الناجحين. وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغت نسبة نجاح لديهم 81.7%، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا. وسجلت الوزارة أن هذه الدورة تميزت بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولا سيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع واعتماد الترقيم السري الإلكتروني للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وستواصل مصالح الوزارة إصدار صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقاط. وأضافت أنه تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش وتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية. وتوصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS وعبر بريدهم الإلكتروني تعليم.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري. وحسب المصدر ذاته سيجتاز 163179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم يوم 11 يوليوز 2026. وأشار إلى أن التلاميذ الذين حصلوا على نتائج متميزة سيجتازون المباراة العامة للعلوم والتقنيات يوم 23 يوليوز 2026 بثانوية مولاي يوسف التأهيلية برباط في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. وبعد أن هنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، أشادت بالانخراط القوي للأمهات والأباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، وبجميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات القضائية والأمنية والمحلية وكافة المتداخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، افتتحت في لومي أشغال مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الإفريقية الموحدة النقل الجوي، وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير خدمات النقل الجوي داخل القارة وتعزيز الربط الجوي بين دولها. اللقاء سيتوج بإعلان لومي الوزاري وإطلاق منصة إفريقية لتطوير آليات التعاون الرامية إلى تعزيز إدماج سوق الطيران الإفريقي. برنامج هذا الحدث يتضمن عقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم تسريع خفض تكلفة النقل الجوي الإفريقي وتعزيز شركات الطيران الإفريقية من أجل الصمود والتنافسية والتجارة والربط والدفع بشراكات الاستثمار في قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية في إفريقيا، بالإضافة إلى التحول الرقمي للقطاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وخلال تقديمه لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمعاملات العقارية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لجملة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية في مجال تحرير العقود المرتبطة بالعقارات والحقوق العينية، خاصة تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي يستوجب نقل ملكيتها احترام إجراءات ومساطر خاصة. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث منظومة التوثيق العقاري وتطوير الإطار القانوني المنظم لها، كما أن المشروع تضمن تعديلات همت مقتضيات واردة في مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار. ويرم هذا التوجه حسب وزير العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويحمي حق الملكية الذي يكفله الدستور، مع الإشارة إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية تم قصره على الهيئات المهنية ذات الصلة بعد مشاورات موسعة بين مختلف المتدخلين. من جانبها اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن ورش إصلاح المنظومة العقارية الذي تقوده الحكومة، ويستجيب للتحديات التي أفرزتها التحولات التي يشهدها القطاع العقاري. وفي المقابل دعت المعارضة إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات القانون، حتى لا تتحول الإصلاحات الجديدة إلى عوائق إضافية أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيقية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي.

تعطلتي خمسة ديال الثواني مشات الكرة، كيفاش هادشي تاني؟ هذا واحد من القوانين الجديدة اللي غادي نشوفها في مونديال سنة 2026. الفيفا قررت تدخل مجموعة من التعديلات باش تخلي المباريات أكثر سرعة وأقل توقف. أول قانون، خمسة ديال الثواني فقط باش تنفذ رمية التماس وضربات ديال المرمى، وأي تأخير غيمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس. ثاني قانون، اللاعب اللي غيتبدل خاصو يغادر أرضية الملعب في أقل من 10 ديال الثواني ولا غيتعاقب الفريق ديالو. ثالث قانون، اللاعب اللي غيتلقى العلاج داخل الملعب ما غيرجعش مباشرة للعب وغيبقى مؤقتا خارج أرضية الملعب. الهدف هنا هو الحد من التوقفات المتكررة وإضاعة الوقت. رابع قانون، غتعطل صلاحيات أكبر للتقنية ديال الفار، بحيث غيقدر يتدخل في بعض الأخطاء المرتبطة بالإنذار الثاني أو في تحديد هوية اللاعب المعاقب. القانون الخامس، كيهم الكرات الثابتة، إلا سجل فريق هدف بعد حجب أو إعاقة غير قانونية للمدافع فالفار يقدر يتدخل ويلغي الهدف. هذه بعض القوانين الجديدة اللي غتطبق في المونديال باش نتفرجوا ونستمتعوا أكثر بكرة القدم، أكثر نظافة وأخلاقية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل.

0: الأخبار المغربية.
1: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمن بل أضحت بائدة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
5: جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعاليات الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
6: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركه تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوج ديال الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه حتى حنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
7: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوزكي ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغة ديالها صباغة طبيعية.
5: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
0: أخبار المغرب والعالم.
8: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها رئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة، وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام تكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء، حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل، وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الأطفال. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع، وذلك بفضل الجهاز الجديد Connect Care الذي طورته مؤسسة للا أسماء، والذي يتيح إجراء بعض عمليات الضبط عن بعد وفي الوقت الفعلي عبر ربط آمن. وفي السياق نفسه طورت المؤسسة تطبيقا لتقويم النطق عن بعد، وهو أداة تتيح متابعة الجلسات بوتيرة أكثر انتظاما، وهو عامل غالبا ما يكون حاسم في اكتساب اللغة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا اليوم في إطلاق صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء للبرنامج الوطني غير المسبوق السماعة الطبية للجميع، والذي يهدف إلى جعل الأجهزة السمعية مجانية وتمكين المغاربة في وضعية هشة منها. ويعد هذا البرنامج أحد أبرز تجليات الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل مجتمع لا يكون فيه تكافؤ الفرص مبدأ نظريا مجردا بل واقعا يوميا، كما يوسع البرنامج نطاق عمل المؤسسة إلى ما هو أبعد من زراعة القوقعة ليشمل جميع أشكال الصمم وضعف السمع. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. وقد وقعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة للا أسماء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من طرف الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. وأبرمت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ووقعها السيد كريم سقلي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يوسف البقالي. أما الاتفاقيات الثلاثة الأخرى فتم إبرامها بين مؤسسة للا أسماء والمجموعات الصحية الترابية لجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات، ووقعها من جهة السيدان كريم سقلي وفوزي القجع، ومن جهة أخرى المديرون العامون للمجموعات الصحية الترابية المعنية، وهم على التوالي السادة محمد عكوري وإبراهيم لكحل وهشام عفيف. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022 نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصيات البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
9: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا، بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
10: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
4: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية 9 لميلاد الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن رشد الذي كرس حياته لتعزيز قناعات إنسانية عميقة مدافعا عن الحوار بين الثقافات والتكامل بين الإيمان والعقل.
11: نحتفي بهذه الجائزة لأن بشكل خاص، لأن العالم اليوم في حاجة إلى روح ابن رشد، في حاجة إلى روح العدل الانتقالية. في هذا المسار، مسار ملايين السنة البشرية، كان هناك ابن رشد بعمقه الفكري، بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
4: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. على إيقاعات العيطة الجبلية وألوان التراث الموسيقي الشعبي اختتمت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتونات التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على مدى 3 أيام في موعد احتفالي أبرز غنى هذا الموروث الفني وأصالته.
2: هاد الدورة اللي عرفت واحد نجاح كبير وإقبال جماهيري كبير، تميزت واحد برمجة غنية على مدى 3 أيام، شارك فيها أكثر من 40 ومجموعة فنية مهتمة بفن العيطة الجبلية، بيكون بمدينة تاونات ومدينة قرية با محمد.
0: دورة هذه السنة شهدت مشاركة عدد من الفرق الوطنية المتخصصة في فنون العيطة الجبلية، كما تضمن برنامجها إلى جانب السهرات الفنية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الموازية. وتميزت هذه النسخة بالانفتاح على أنماط موسيقية وطنية أخرى كالتراث الأمازيغي والحساني والحضرة النسوية الشفشاونية.
3: جينا لهذا المهرجان ديال تاونات، يعني مهرجان دائما يعني كيكون فيه شحدة مزيان، كنجيو هنا كنصوم مع الجمهور والجمهور تاوما يعني عجبنا الحمد لله.
4: كان تنظيم رائع وكان جمهور كتر من رائع، داز كل شيء الحمد لله بزوين مع الجمهور رائع ومع التنظيم الرائع، وسعيدة جدا أنني نكون معه في الدورة 14 وإن شاء الله ماشي آخر مرة.
0: وعلى امتداد دوراته السابقة أضحى المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية فضاء لتثمين التراث اللامادي المغربي ومنصة للقاء بين الفنانين وعشاق الثقافة الشعبية ورافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تاونات ومناطق جبالة.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسيء الكثير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ دياله. دياله، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هاد التوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤذية والكذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجة وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر بعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية غيم راديو.
1: 24579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: 14 مليون قنطارة هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتمييز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
5: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة نجاحي في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وأوضح البلاغ أنه من بين 262,442 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية 154,881 من الإناث، يمثلن 59% من الناجحين، مضيفا أن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة 2025. وبلغت نسبة نجاحي في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع المدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع المدرسين. وحسب المصدر ذاته حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404,957 مترشحة ومترشحا من المدرسين بنسبة حضور بلغت 94.9%. فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 55.2% وبلغت نسبة نجاح لديهم 37.4%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 161,657 مترشحة ومترشحا بنسبة 57% من مجموع الناجحين. وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة فقد بلغت نسبة نجاح لديهم 81.7%، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا. وسجلت الوزارة أن هذه الدورة تميزت بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولا سيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع واعتماد الترقيم السري الإلكتروني للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وستواصل مصالح الوزارة إصدار صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقاط. وأضافت أنه تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش والتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية. وتوصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS وعبر بريدهم الإلكتروني تعليم.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري. وحسب المصدر ذاته سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و 3 و 4 يوليو 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم يوم 11 يوليو 2026. وأشار إلى أن التلاميذ الذين حصلوا على نتائج متميزة سيجتازون المباراة العامة للعلوم والتقنيات يوم 23 يوليو 2026 بثانوية مولاي يوسف التأهيلية برباط في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. وبعد أن هنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، أشادت بالانخراط القوي للأمهات والأباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، وبجميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات القضائية والأمنية والمحلية وكافة المتداخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent.
9: C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Qayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
10: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
2: RIM Radio.
0: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: الأخبار على مدار الساعة
11: تحت شعار سماء إفريقية موحدة الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي افتتحت في لومي أشغال مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي، وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير خدمات النقل الجوي داخل القارة وتعزيز الربط الجوي بين دولها. اللقاء سيتوج بإعلان لومي الوزاري وإطلاق منصة إفريقية لتطوير آليات التعاون الرامية إلى تعزيز إدماج سوق الطيران الإفريقي. برنامج هذا الحدث يتضمن عقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم تسريع خفض تكلفة النقل الجوي الإفريقي وتعزيز شركات الطيران الإفريقية من أجل الصمود والتنافسية والتجارة والربط والدفع بشراكات الاستثمار في قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية في إفريقيا بالإضافة إلى التحول الرقمي للقطاع.
0: الخبر من المصدر.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها رئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة. وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام التكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء إلى مقر مؤسسة لالا أسماء حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الأطفال. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع وذلك بفضل الجهاز الجديد Connect Care الذي طورته مؤسسة لالا أسماء والذي يتيح إجراء بعض عمليات الضبط عن بعد وفي الوقت الفعلي عبر ربط آمن. وفي السياق نفسه طورت المؤسسة تطبيقا لتقويم النطق عن بعد وهو أداة تتيح متابعة الجلسات بوتيرة أكثر انتظاما وهو عامل غالبا ما يكون حاسم في اكتساب اللغة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا اليوم في إطلاق صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء للبرنامج الوطني غير المسبوق السماعة الطبية للجميع والذي يهدف إلى جعل الأجهزة السمعية مجانية وتمكين المغاربة في وضعية هشة منها. ويعد هذا البرنامج أحد أبرز تجليات الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل مجتمع لا يكون فيه تكافؤ الفرص مبدأ نظريا مجردا بل واقعا يوميا. كما يوسع البرنامج نطاق عمل المؤسسة إلى ما هو أبعد من زراعة القوقعة ليشمل جميع أشكال الصمم وضعف السمع. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. وقد وقعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة لالا أسماء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من طرف الرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم سقلي ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، وأبرمت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ووقعها السيد كريم السقلي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يوسف البقالي. أما الاتفاقيات الثلاثة الأخرى فتم إبرامها بين مؤسسة للا أسماء والمجموعات الصحية الترابية لجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات، ووقعها من جهة السيدان كريم سقلي وفوزي القجع، ومن جهة أخرى المديرون العامون للمجموعات الصحية الترابية المعنية، وهم على التوالي السادة محمد عكوري وإبراهيم لكحل وهشام عفيف. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022 نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصيات البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
2: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا، بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
3: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
1: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية 9 لميلاد الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن رشد، الذي كرس حياته لتعزيز قناعات إنسانية عميقة، مدافعا عن الحوار بين الثقافات والتكامل بين الإيمان والعقل.
4: نحتفي بهذه الجائزة لأن بشكل خاص، لأن العالم اليوم في حاجة إلى روح ابن رشد، في حاجة إلى روح العدل الانتقالية. في هذا المسار، مسار ملايين سنة البشرية، كان هناك ابن رشد بعمقه الفكري، بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
1: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية والسلام.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغلق في

0: روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمن بل أضحت بائدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
4: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات دياله هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هاد السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغيوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
5: بالنسبة للمهرجان أرواح غيوانية في دورته الثالثة مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
3: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجادة، اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغاني شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
6: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي تحت العنوان ديال الأرواح غيوانية كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا وكنشوفوا النظرة البعيدة المستقبل إلى أحيان الله، ولكن في كل مجموعة راه ضروري ما تيكون لشد المشعل.
3: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد سدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.

تعطلتي 5 ديال الثواني مشات الكره، كيفاش هادشي تاني؟ هذا واحد من القوانين الجديده اللي غادي نشوفوها في مونديال سنه 2026. الفيفا قررت تدخل مجموعه من التعديلات باش تخلي المباريات اكثر سرعه واقل توقف. اول قانون، 5 ديال الثواني فقط باش تنفذ رميه التماس وضربات ديال المرمى، واي تاخير غيمنح الكره مباشره للفريق المنافس. ثاني قانون، اللاعب اللي غيتبدل خاصو يغادر ارضيه الملعب في اقل من 10 ديال الثواني ولا غيتعاقب الفريق ديالو. ثالث قانون، اللاعب اللي غيتلقى العلاج داخل الملعب ما غيرجعش مباشره للعب وغيبقى مؤقتا خارج ارضيه الملعب. الهدف هنا هو الحد من التوقفات المتكرره واضاعه الوقت. رابع قانون، غتعطل صلاحيات اكبر للتقنيه ديال الفار، بحيث غيقدر يتدخل في بعض الاخطاء المرتبطه بالانذار الثاني او في تحديد هويه اللاعب المعاقب. القانون الخامس، كيهم الكرات الثابته. الى سجل فريق هدف بعد حجب او اعاقه غير قانونيه للمدافع، فالفار يقدر يتدخل ويلغي الهدف. هذه بعض القوانين الجديده اللي غتطبق في المونديال باش نتفرجوا ونستمتعوا اكثر بكره القدم، اكثر نظافه واخلاقيه. نشوفكم في الحلقه المجيه.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
4: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت. كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس، وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
3: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات طموحات أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وخلال تقديمه لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمعاملات العقارية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لجملة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية في مجال تحرير العقود المرتبطة بالعقارات والحقوق العينية، خاصة تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي يستوجب نقل ملكيتها احترام إجراءات ومساطر خاصة. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث منظومة التوثيق العقاري وتطوير الإطار القانوني المنظم لها. كما أن المشروع تضمن تعديلات همت مقتضيات واردة في مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار. ويرم هذا التوجه حسب وزير العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويحمي حق الملكية الذي يكفله الدستور، مع الإشارة إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية تم قصره على الهيئات المهنية ذات الصلة بعد مشاورات موسعة بين مختلف المتدخلين. من جانبها، اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن ورش إصلاح المنظومة العقارية الذي تقوده الحكومة، ويستجيب للتحديات التي أفرزتها التحولات التي يشهدها القطاع العقاري. وفي المقابل، دعت المعارضة إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات القانون حتى لا تتحول الإصلاحات الجديدة إلى عوائق إضافية أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيقية.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initié par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.
1: Rim Radio.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. Rim Radio. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني ديفون كيرديمية أشادت بلومي بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. السيدة ديمي قالت في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026، نشيد بصدق بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة، وكانت تشغل الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الإفريقي للنقل الجوي 2026. قد افتتحت الاثنين بلومي خلال حفل ترأسه رئيس جمهورية توغو، ويشارك المغرب في مؤتمر ومعرض النقل بوفد يقود السيد قيوح، ويضم سفير المغرب لدى بنين والتوغو رشيد ركيبي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. على إيقاعات العيطة الجبلية وألوان التراث الموسيقي الشعبي، اختتمت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتونات التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على مدى 3 أيام في موعد احتفالي أبرز غنى هذا الموروث الفني وأصالته.
3: هاد الدورة اللي عرفت واحد نجاح كبير وإقبال جماهيري كبير، تميزت واحد برمجة غنية على مدى 3 أيام، شارك فيها أكثر من 40 ومجموعة فنية مهتمة بفن العيطة الجبلية، بيكون بمدينة تاونات ومدينة قرية با محمد.
2: دورة هذه السنة شهدت مشاركة عدد من الفرق الوطنية المتخصصة في فنون العيطة الجبلية، كما تضمن برنامجها إلى جانب السهرات الفنية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الموازية. وتميزت هذه النسخة بالانفتاح على أنماط موسيقية وطنية أخرى كالتراث الأمازيغي والحساني والحضرة النسوية الشفشاونية.
4: جينا لهذا المهرجان ديال تاونات، يعني مهرجان دائما يعني كيكون فيه شهده مزيان، كنجيو هنا كنصوا مع الجمهور والجمهور تاوما يعني عجبنا الحمد لله.
5: كان تنظيم رائع وكان جمهور اكثر من رائع، داز كل شيء الحمد لله زوين مع الجمهور رائع ومع التنظيم الرائع، وسعيده جدا انني نكون معه في الدوره 14 وان شاء الله ماشي اخر مره.
2: وعلى امتداد دوراته السابقة، أضحى المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية فضاء لتثمين التراث اللامادي المغربي ومنصة للقاء بين الفنانين وعشاق الثقافة الشعبية، ورافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تاونات ومناطق جبالة.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
8: تحت شعار الشباب، كشف معهد العالم العربي بباريس عن برنامجه الثقافي الطموح لموسم 2026-2027 في حفل أكدت خلاله رئيسة المعهد أنكليل جوندر على الحضور الوازن للمملكة المغربية من خلال برمجة غنية ومتعددة التخصصات تسلط الضوء على التراث التاريخي والإبداع المعاصر وتعكس تنوع الموروث الثقافي للمملكة بقوة مبدعيها وفنانيها فنانيها وشراكاتها المؤسساتية. المغرب حاضر دائما، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من مواصلة التعاون الثقافي مع المملكة. لدينا شراكة تاريخية مع أكاديمية المملكة المغربية في إطار أيام التاريخ بمعهد العالم العربي، فدورة 2026 من هذه التظاهرة ستخصص للعلوم العربية والعلوم الكونية والفلسفة، مما سيتيح فرصة مناقشة وإبراز كافة الإسهامات الفكرية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وبجعل الشباب محورا حقيقيا لهذا الموسم، يهدف معهد العالم العربي إلى خلق جسور متينة بين شباب ضفتي المتوسط، ليظل التراث المغربي والعربي ليس مجرد ذاكرة جامدة بل قوة محركة للابتكار والصناعات الثقافية المعاصرة.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
8: جناح كبير مخصص لصناعة تقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي، في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية، لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
9: الحمد لله البادرة مزيانة بزاف، وهذه أول مرة كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا أول مرة تنشارك فيه هنايا. المشاركات تعطينا واحد الدفعة قوية أننا نبرزوا المنتوجية الصناعة التقليدية المغربية اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصة احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
10: كنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربية ديال ايتو وزكيت ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على انها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغة طبيعية.
8: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

تعطلتي خمسة ديال الثواني مشات الكرة، كيفاش هذا الشيء ثاني؟ هذا واحد من القوانين الجديدة اللي غادي نشوفها في مونديال سنة 2026. الفيفا قررت تدخل مجموعة من التعديلات باش تخلي المباريات أكثر سرعة وأقل توقف. أول قانون، خمسة ديال الثواني فقط باش تنفذ رمية التماس وضربات ديال المرمى، وأي تأخير غيمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس. ثاني قانون، اللاعب اللي غيتبدل خاصو يغادر أرضية الملعب في أقل من 10 ديال الثواني ولا غيتعاقب الفريق ديالو. ثالث قانون، اللاعب اللي غيتلقى العلاج داخل الملعب ما غيرجعش مباشرة للعب وغيبقى مؤقتا خارج أرضية الملعب. الهدف هنا هو الحد من التوقفات المتكررة وإضاعة الوقت. رابع قانون، غتعطى صلاحيات أكبر للتقنية ديال الفار، بحيث غيقدر يتدخل في بعض الأخطاء المرتبطة بالإنذار الثاني أو في تحديد هوية اللاعب المعاقب. القانون الخامس، كيهم الكرات الثابتة، إلى سجل فريق هدف بعد حجب أو إعاقة غير قانونية للمدافع فالفار يقدر يتدخل ويلغي الهدف. هذه بعض القوانين الجديدة اللي غتطبق في المونديال باش نتفرجوا ونستمتعوا أكثر بكرة القدم أكثر نظافة وأخلاقية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: جناح كبير مخصص لصناعة تقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
2: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
3: كنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوزكي ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغة طبيعية.
1: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم في حصاد الجهات لهذا اليوم، أهم الأخبار في عناوينها. المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة يؤكد أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب بالجهة 14 مليون قنطار هذا الموسم. ب بخنفرة إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. وبمكناس تنظيم يوم الدكتوراه 2026 لجامعة مولاي إسماعيل في 26 من يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القنيطرة. أفاد المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سل القنيطرة محجوب الحراش أمس بأنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في الجهة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و 26 و 2000، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة.
7: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سل القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
8: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
9: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
7: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سل القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
6: سجلت جهة فاس مكناس تطورا إجماليا يناهز 5% في عدد أحداث المقاولات خلال الفترة ما بين 15 و 2026، مما يعكس صمود ودينامية النسيج المقاولة بجهة رغم التقلبات الظرفية التي شهدتها خلال العقد الأخير. وحسب معطيات للمركز الجهوي للاستثمار، فقد تميزت سنة 2020 بتراجع مؤقت في أحداث المقاولات نتيجة تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قبل أن تستعيد الجهة زخمها منذ سنة 21 و 2000، مسجلة انتعاشا بأزيد من 20%، وهو ما يعكس قدرة الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع على التكيف. بخنفرة جرى أمس إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. حفصة الحجم.
10: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية، تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية بمدينة خنيفرة. ويهم هذا الورش تهيئة شارع الزرقطوني الممتد من المدار الطرقي للمحطة الطرقية إلى مقر جماعة أجلمام أزقزة، والذي يعد من بين أهم المحاور الطرقية بالمدينة بالنظر إلى دوره في ربط عدد من الأحياء والمرافق العمومية وكثافة حركة السير التي يعرفها يومياً. هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 49 مليون درهم بتمويل من جماعة خنيفرة، حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إلى عناية خاصة لتسيير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
6: سجلت مؤسسة ولواية سياحية المصنفة بمدينة فاس ما مجموعه 367 ألف ليلة مبيت إلى غاية متم مارس 26,000 بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأفادت معطيات لمرصد السياحة بأن معدل الملء بمؤسسة ولواية سياحية المصنفة بالمدينة بلغ 48% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وهو مستوى مستقر مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. في الختام، تنظم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم 26 يونيو الجاري فعاليات يوم الدكتوراه 26 و2000 التابع لمركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدوير تحت شعار البحث العلمي في خدمة المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتندرج هذه التظاهر العلمية في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز البحث العلمي ومواكبة طلبة الدكتوراه في تطوير أعمالهم الأكاديمية. وستشكل هذه المناسبة فضاء متميزا للتبادل وتقاسم الخبرات بين طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين وأعضاء مختلف مختبرات البحث. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الجهوية في أمر الله.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: أربعة عشر مليون قنطارة هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
8: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذا السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
9: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
7: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
11: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني ديفون كياديمية أشادت بلومي بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. السيدة أديمي قالت في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026: نشيد بصدق بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. وكانت أشغال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الإفريقي للنقل الجوي 2026 قد افتتحت الاثنين بلومي خلال حفل ترأسه رئيس جمهورية توغو. ويشارك المغرب في مؤتمر ومعرض النقل بوفد يقوده السيد قيوح، ويضم سفير المغرب لدى بنين والتوغو رشيد ركيبي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون مترشحاً مدرساً اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26 ألف مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initié par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب

0: على التنسيق بين مختلف المتداخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابة الأرجان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عملة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة الصراغنة وأسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرجان، والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي، فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا، مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و300 مليمتر، وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 مليمتر وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان، أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وخلال تقديمه لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمعاملات العقارية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لجملة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية في مجال تحرير العقود المرتبطة بالعقارات والحقوق العينية، خاصة تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي يستوجب نقل ملكيتها احترام إجراءات ومساطر خاصة. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث منظومة الصوت

0: التسويق العقاري وتطوير الإطار القانوني المنظم لها، كما أن المشروع تضمن تعديلات همت مقتضيات واردة في مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار. ويرم هذا التوجه حسب وزير العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويحمي حق الملكية الذي يكفله الدستور، مع الإشارة إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية تم قصره على الهيئات المهنية ذات الصلة بعد مشاورات موسعة بين مختلف المتدخلين. من جانبها اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن ورش إصلاح المنظومة العقارية الذي تقوده الحكومة، ويستجيب للتحديات التي أفرزتها التحولات التي يشهدها القطاع العقاري. وفي المقابل دعت المعارضة إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات القانون حتى لا تتحول الإصلاحات الجديدة إلى عوائق إضافية أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيقية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine.
7: Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
8: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
1: Idaatul Akhbar Al Maghribiya, Rim Radio.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
10: مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصيات البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
3: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا، بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
5: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
10: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية 9 لميلاد الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن رشد، الذي كرس حياته لتعزيز قناعات إنسانية عميقة، مدافعا عن الحوار بين الثقافات والتكامل بين الإيمان والعقل.
11: نحتفي بهذه الجائزة لأن بشكل خاص، لأن العالم اليوم في حاجة إلى روح ابن رشد، في حاجة إلى روح العدالة الانتقالية. في هذا المسار، مسار ملايين السنة البشرية، كان هناك ابن رشد بعمقه الفكري، بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
10: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية والسلام.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سنة القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط سنة القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها رئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية الرباط سنة القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة، وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام التكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء، حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع، قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل، وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الأطفال. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع، وذلك بفضل الجهاز الجديد Connect Care الذي طورته مؤسسة للا أسماء، والذي يتيح إجراء بعض عمليات الضبط عن بعد وفي الوقت الفعلي عبر ربط آمن. وفي السياق نفسه، طورت المؤسسة تطبيقا لتقويم النطق عن بعد، وهو أداة تتيح متابعة الجلسات بوتيرة أكثر انتظاما، وهو عامل غالبا ما يكون حاسم في اكتساب اللغة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا اليوم في إطلاق صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء للبرنامج الوطني غير المسبوق السماعة الطبية للجميع، والذي يهدف إلى جعل الأجهزة السمعية مجانية وتمكين المغاربة في وضعية هشة منها. ويعد هذا البرنامج أحد أبرز تجليات الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل مجتمع لا يكون فيه تكافؤ الفرص مبدأ نظريا مجردا، بل واقعا يوميا، كما يوسع البرنامج نطاق عمل المؤسسة إلى ما هو أبعد من زراعة القوقعة ليشمل جميع أشكال الصمم وضعف السمع. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. وقد وقعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة للا أسماء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من طرف الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. وأبرمت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ووقعها السيد كريم السقلي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يوسف البقالي. أما الاتفاقيات الثلاثة الأخرى فتم إبرامها بين مؤسسة للا أسماء والمجموعات الصحية الترابية لجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات، ووقعها من جهة السيدان كريم سقلي وفوزي القجع، ومن جهة أخرى المديرون العامون للمجموعات الصحية الترابية المعنية، وهم على التوالي السادة محمد عكوري وإبراهيم لكحل وهشام عفيف. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022، نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده، بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
13: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات ديالو هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هذه السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
14: بالنسبة للمهرجان أرواح غوانية في دورته الثالثة مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
5: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجدة، اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغاني شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
15: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي تحت العنوان ديال الأرواح غيوانية، كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا، وكنشوفوا النظرة البعيدة للمستقبل إلى أحيانا الله، ولكن في كل مجموعة راه ضروري ما تيكون لشد المشعل.
5: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد سدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
16: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمجلس المستشارين بالعاصمة الرباط أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بأن استثمارات المحفظة العمومية ارتفعت بنسبة 98% خلال الولاية الحكومية الحالية. وأوضحت السيدة فتاح أن المعطيات المتوفرة تظهر أن المحفظة العمومية حققت خلال الولاية الحالية نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تجلت أيضا في ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 40%. وأضافت أن النتيجة الصافية للمحفظة العمومية انتقلت من 16 مليار و400 مليون درهم إلى 26 مليار و600 مليون درهم بعد تجاوز الصعوبات التي شهدتها سنة 2022، فضلا عن ارتفاع الموارد المحولة إلى الميزانية العامة للدولة بنسبة 54%. وأكدت الوزيرة أن أهمية هذه النتائج لا تكمن فقط في حجم الأرقام المحققة، بل تعكس كذلك تحولا في نموذج تدبير المحفظة العمومية، مبرزة أنها أصبحت أكثر قدرة على الاستثمار وخلق القيمة وأكثر اعتمادا على تمويلات مستدامة دون ضمان الدولة وأكثر مساهمة في المالية العمومية. وسجلت أن المغرب اعتمد مقاربة حديثة في تدبير محفظته العمومية، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت ضمن عدد محدود جدا من الدول التي تتوفر على سياسة واضحة لمساهمة الدولة تنظر إلى المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها محفظة استراتيجية متكاملة. وفي هذا السياق ذكرت السيدة فتاح بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحة أن الإصلاح مكن من الانتقال تدريجيا من منطق تدبير كل مؤسسة على حدة إلى منطق الدولة المساهمة التي تحدد الأهداف الاستراتيجية وتقيس النتائج وتتابع الأداء. وبالمناسبة أكدت المسؤولة الحكومية أن المحفظة العمومية أظهرت قدرة متزايدة على مواكبة وتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، مشيرة إلى وجود أوراش ودراسات في عدد من القطاعات من بينها الطاقة المتجددة والكهرباء والقطاع المالي واللوجستيك.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: النظافه ديال الشواطئ هي مسؤوليه مشتركه ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي تخو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: إذاعة الأخبار المغربية. تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، افتتحت في لومي أشغال مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي، وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير خدمات النقل الجوي داخل القارة وتعزيز الربط الجوي بين دولها. اللقاء سيتوج بإعلان لومي الوزاري وإطلاق منصة إفريقية لتطوير آليات التعاون الرامية إلى تعزيز إدماج سوق الطيران الإفريقي. برنامج هذا الحدث يتضمن عقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم تسريع خفض تكلفة النقل الجوي الإفريقي وتعزيز شركات الطيران الإفريقية من أجل الصمود والتنافسية والتجارة والربط والدفع بشراكات الاستثمار في قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية في إفريقيا، بالإضافة إلى التحول الرقمي للقطاع. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاقية الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغلق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمن بل أضحت بائدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: الخبر من المصدر ريم.

تعطلتي خمسة ديال الثواني مشات الكرة، كيفاش هادشي تاني؟ هذا واحد من القوانين الجديدة اللي غادي نشوفها في مونديال سنة 2026. الفيفا قررت تدخل مجموعة من التعديلات باش تخلي المباريات أكثر سرعة وأقل توقف. أول قانون، خمسة ديال الثواني فقط باش تنفذ رمية التماس وضربات ديال المرمى، وأي تأخير غيمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس. ثاني قانون، اللاعب اللي غيتبدل خاصو يغادر أرضية الملعب في أقل من 10 ديال الثواني ولا غيتعاقب الفريق ديالو. ثالث قانون، اللاعب اللي غيتلقى العلاج داخل الملعب ما غيرجعش مباشرة اللعب وغيبقى مؤقتا خارج أرضية الملعب. الهدف هنا هو الحد من التوقفات المتكررة وإضاعة الوقت. رابع قانون، غتعطل صلاحيات أكبر للتقنية ديال الفار، بحيث غيقدر يتدخل في بعض الأخطاء المرتبطة بالإنذار الثاني أو في تحديد هوية اللاعب المعاقب. القانون الخامس، كيهم الكرات الثابتة، إلى سجل فريق هدف بعد حجب أو إعاقة غير قانونية للمدافع فالفار يقدر يتدخل ويلغي الهدف. هذه بعض القوانين الجديدة اللي غتطبق في المونديال باش نتفرجوا ونستمتعوا أكثر بكرة القدم أكثر نظافة وأخلاقية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: أخبار المغرب والعالم. جناح كبير مخصص لصناعة تقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
1: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركه تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
2: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتو وزكيت ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغة طبيعية.
0: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: قدمت الحكومة الفيدرالية الكندية مؤخرا مشروع قانون إلى البرلمان يهدف بشكل خاص إلى تحديد 16 عاما كحد أدنى لسن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي. ومن شأن مشروع هذا القانون أن يجعل الخدمات عبر الانترنت أكثر مسؤولية وشفافية من خلال إدخال متطلبات أمنية جديدة لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وسيضع النص إطارا تشريعيا وتنظيميا من خلال قانون جديد للأمن الرقمي لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك خدمات البث المباشر وكذلك لبعض خدمات روبوتات الدردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وذكرت الحكومة الكندية في بيان أن هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال لبعض المحتويات والتفاعلات عالية المخاطر. كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة جديدة للأمن الرقمي ستكون مسؤولة عن إدارة الإطار التنظيمي والمساهمة في تعزيز ثقافة الأمان عبر الانترنت في البلاد. في دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة تعتمد قانونا يفرض حدودا عمرية لاستخدام شبكة التواصل الاجتماعي. قد أثبتت دراسات عديدة وجود صلة بين استخدام شبكة التواصل الاجتماعي ومشاكل الصحة النفسية خاصة لدى الأطفال.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: 14 مليون قنطارة هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
3: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
4: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
2: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية ديفون كياديمية أشادت بلومي بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقية. السيدة أديمي قالت في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026، نشيد بصدق بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة، وكانت أشغال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الإفريقي للنقل الجوي 2026 قد افتتحت الاثنين بلومي خلال حفل ترأسه رئيس جمهورية توغو. ويشارك المغرب في مؤتمر ومعرض النقل بوفد يقوده السيد قيوح، ويضم سفير المغرب لدى بنين والتوغو رشيد ركيبي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
6: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initiée par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا
7: هذا اليوم،
4: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
9: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
8: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار، حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر، وحقق عائدات تقارب 2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وخلال تقديمه لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمعاملات العقارية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لجملة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية في مجال تحرير

0: المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار. ويروم هذا التوجه حسب وزير العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويحمي حق الملكية الذي يكفله الدستور، مع الإشارة إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية تم قصره على الهيئات المهنية ذات الصلة بعد مشاورات موسعة بين مختلف المتدخلين. من جانبها اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن ورش إصلاح المنظومة العقارية الذي تقوده الحكومة، ويستجيب للتحديات التي أفرزتها التحولات التي يشهدها القطاع العقاري. وفي المقابل دعت المعارضة إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات القانون حتى لا تتحول الإصلاحات الجديدة إلى عوائق إضافية أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيقية.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
5: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولية

0: المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصيات البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
1: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا، بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
2: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
0: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية 9 لميلاد الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن رشد، الذي كرس حياته لتعزيز قناعات إنسانية عميقة، مدافعا عن الحوار بين الثقافات والتكامل بين الإيمان والعقل.
3: نحتفي بهذه الجائزة لأن بشكل خاص، لأن العالم اليوم في حاجة إلى روح ابن رشد، في حاجة إلى روح العدل الانتقالية. في هذا المسار، مسار ملايين سنة البشرية، كان هناك ابن رشد بعمقه الفكري، بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
0: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية والسلام.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط رباط سلا القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها رئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية رباط سلا القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة، وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام تكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء، حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل، وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الأطفال. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع، وذلك بفضل الجهاز الجديد Connect Care الذي طورته مؤسسة للا أسماء، والذي يتيح إجراء بعض عمليات الضبط عن بعد وفي الوقت الفعلي عبر ربط آمن. وفي السياق نفسه طورت المؤسسة تطبيقا لتقويم النطق عن بعد، وهو أداة تتيح متابعة الجلسات بوتيرة أكثر انتظاما، وهو عامل غالبا ما يكون حاسم في اكتساب اللغة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا اليوم في إطلاق صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء للبرنامج الوطني غير المسبوق السماعة الطبية للجميع، والذي يهدف إلى جعل الأجهزة السمعية مجانية وتمكين المغاربة في وضعية هشة منها. ويعد هذا البرنامج أحد أبرز تجليات الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل مجتمع لا يكون فيه تكافؤ الفرص مبدأ نظريا مجردا بل واقعا يوميا، كما يوسع البرنامج نطاق عمل المؤسسة إلى ما هو أبعد من زراعة القوقعة ليشمل جميع أشكال الصمم وضعف السمع. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. وقد وقعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة للا أسماء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من طرف الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. وأبرمت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ووقعها السيد كريم سقلي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يوسف البقالي. أما الاتفاقيات الثلاثة الأخرى فتم إبرامها بين مؤسسة للا أسماء والمجموعات الصحية الترابية لجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات، ووقعها من جهة السيدان كريم سقلي وفوزي القجع، ومن جهة أخرى المديرون العامون للمجموعات الصحية الترابية المعنية، وهم على التوالي السادة محمد عكوري وإبراهيم لكحل وهشام عفيف. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022 نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين الى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
6: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات دياله هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هذه السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغيوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
8: بالنسبة للمهرجان أرواح غيوانية في دورته الثالثة مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
2: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجادة اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغاني شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
9: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي تحت العنوان ديال الأرواح غيوانية كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا وكنشوفوا النظرة البعيدة المستقبل إلى أحيان الله، ولكن في كل مجموعة ضروري ما تيكون لشد المشعل.
2: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد سدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بمجلس المستشارين بالعاصمة الرباط، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بأن استثمارات المحفظة العمومية ارتفعت بنسبة 98% خلال الولاية الحكومية الحالية. وأوضحت السيدة فتاح أن المعطيات المتوفرة تظهر أن المحفظة العمومية حققت خلال الولاية الحالية نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تجلت أيضا في ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 40%. وأضافت أن النتيجة الصافية للمحفظة العمومية انتقلت من 16 مليار و400 مليون درهم إلى 26 مليار و600 مليون درهم بعد تجاوز الصعوبات التي شهدتها سنة 2022، فضلا عن ارتفاع الموارد المحولة إلى الميزانية العامة للدولة بنسبة 54%. وأكدت الوزيرة أن أهمية هذه النتائج لا تكمن فقط في حجم الأرقام المحققة، بل تعكس كذلك تحولا في نموذج تدبير المحفظة العمومية، مبرزة أنها أصبحت أكثر قدرة على الاستثمار وخلق القيمة وأكثر اعتمادا على تمويلات مستدامة دون ضمان الدولة وأكثر مساهمة في المالية العمومية. وسجلت أن المغرب اعتمد مقاربة حديثة في تدبير محفظته العمومية، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت ضمن عدد محدود جدا من الدول التي تتوفر على سياسة واضحة لمساهمة الدولة، تنظر إلى المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها محفظة استراتيجية متكاملة. وفي هذا السياق ذكرت السيدة فتاح بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحة أن الإصلاح مكن من الانتقال تدريجيا من منطق تدبير كل مؤسسة على حدة إلى منطق الدولة المساهمة التي تحدد الأهداف الاستراتيجية وتقيس النتائج وتتابع الأداء. وبالمناسبة أكدت المسؤولة الحكومية أن المحفظة العمومية أظهرت قدرة متزايدة على مواكبة وتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، مشيرة إلى وجود أوراش ودراسات في عدد من القطاعات من بينها الطاقة المتجددة والكهرباء والقطاع المالي واللوجستيك.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أشار أن نسبة نجاحي في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وأوضح البلاغ أنه من بين 262,442 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية، 154,881 من الإناث يمثلن 59% من الناجحين، مضيفا أن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة 2025. وبلغت نسبة نجاحي في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع المدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع المدرسين. وحسب المصدر ذاته حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404,957 مترشحة ومترشحا من المدرسين بنسبة حضور بلغت 94.9%، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 55.2%، وبلغت نسبة نجاحي لديهم 37.4%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 161,657 مترشحة ومترشحا بنسبة 57% من مجموع الناجحين. وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغت نسبة نجاح لديهم 81.7%، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا. وسجلت الوزارة أن هذه الدورة تميزت بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولا سيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع واعتماد الترقيم السري الإلكتروني للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وستواصل مصالح الوزارة إصدار صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقاط. وأضافت أنه تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش والتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية. وتوصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS وعبر بريدهم الإلكتروني تعليم.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري. وحسب المصدر ذاته سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم يوم 11 يوليوز 2026. وأشار إلى أن التلاميذ الذين حصلوا على نتائج متميزة سيجتازون المباراة العامة للعلوم والتقنيات يوم 23 يوليوز 2026 بثانوية مولاي يوسف التأهيلية برباط في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. وبعد أن هنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، أشادت بالانخراط القوي للأمهات والأباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، وبجميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات القضائية والأمنية والمحلية وكافة المتداخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسئل كتير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ ديالو، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفوسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هاد التوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت ديالو كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤدية والكاذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجات وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله. ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيت كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمن بل أضحت بائدة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. على إيقاعات العيطة الجبلية وألوان التراث الموسيقي الشعبي اختتمت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتونات التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على مدى 3 أيام في موعد احتفالي أبرز غنى هذا الموروث الفني وأصالته.
1: هاد الدوره اللي عرفت واحد النجاح كبير واقبال جماهيري كبير، تميزت واحد برنامج غنيه على مدى 3 أيام، شارك فيها اكثر من 40 ومجموعه فنيه مهتمه بفن العيطه الجبليه، بيكون بمدينه تاونات ومدينه قريه با محمد.
0: دورة هذه السنة شهدت مشاركة عدد من الفرق الوطنية المتخصصة في فنون العيطة الجبلية، كما تضمن برنامجها إلى جانب السهرات الفنية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الموازية، وتميزت هذه النسخة بالانفتاح على أنماط موسيقية وطنية أخرى كالتراث الأمازيغي والحساني والحضرة النسوية الشفشاونية.
2: جينا لهذا المهرجان ديال تاونات، يعني مهرجان دائما يعني كيكون فيه شحدة مزيان، كنجيو هنا كنشطو مع الجمهور والجمهور تاوما يعني عجبنا الحمد لله.
3: كان تنظيم رائع وكان جمهور أكثر من رائع، داز كل شيء الحمد لله بزوين مع الجمهور الرائع ومع التنظيم الرائع، وسعيدة جدا أنني نكون معهم في الدورة 14 وإن شاء الله ماشي آخر مرة.
0: وعلى امتداد دوراته السابقة أضحى المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية فضاء لتثمين التراث اللامادي المغربي ومنصة للقاء بين الفنانين وعشاق الثقافة الشعبية ورافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تاونات ومناطق جبالة.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر. ريم راديو.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
7: الخبر من المصدر.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
10: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
12: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر.
13: ريم راديو.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.

عطلتي خمسة ديال التواني مشات الكرة، كيفاش هادشي تاني؟ هذا واحد من القوانين الجديدة اللي غادي نشوفها في مونديال سنة 2026. الفيفا قررت تدخل مجموعة من التعديلات باش تخلي المباريات أكثر سرعة وأقل توقف. أول قانون، خمسة ديال التواني فقط باش تنفذ رمية التماس وضربات ديال المرمى، وأي تأخير غيمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس. ثاني قانون، اللاعب اللي غيتبدل خاصو يغادر أرضية الملعب في أقل من 10 ديال التواني ولا غيتعاقب الفريق ديالو. ثالث قانون، اللاعب اللي غيتلقى العلاج داخل الملعب ما غيرجعش مباشرة اللعب وغيبقى مؤقتا خارج أرضية الملعب. الهدف هنا هو الحد من التوقفات المتكررة وإضاعة الوقت. رابع قانون، غتعطى صلاحيات أكبر للتقنية ديال الفار، بحيث غيقدر يتدخل في بعض الأخطاء المرتبطة بالإنذار الثاني أو في تحديد هوية اللاعب المعاقب. القانون الخامس، كيهم الكرات الثابتة، إلا سجل فريق هدف بعد حجب أو إعاقة غير قانونية للمدافع فالفار يقدر يتدخل ويلغي الهدف. هذه بعض القوانين الجديدة اللي غتطبق في المونديال باش نتفرجوا ونستمتعوا أكثر بكرة القدم، أكثر نظافة وأخلاقية. نشوفكم في الحلقة المالية.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية ديفونكي أديمية أشادت بلومي بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. السيدة أديمية قالت في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. وكانت أشغال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الإفريقي للنقل الجوي 2026 قد افتتحت الاثنين بلومي خلال حفل ترأسه رئيس جمهورية توغو. ويشارك المغرب في مؤتمر ومعرض النقل بوفد يقوده السيد قيوح، ويضم سفير المغرب لدى بنين والتوغو رشيد ركيبي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
5: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصية البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
7: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا، بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
8: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
6: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى

0: بعمقه الفكري بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
1: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية والسلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Qayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initiée par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
7: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات دياله هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هاد السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغيوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
8: بالنسبة للمهرجان أرواح غيوانية في دورته الثالثة مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
6: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجادة، اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغاني شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
9: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي

0: العنوان ديال الأرواح غيوانية، كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا، وكنشوفوا النظرة البعيدة للمستقبل إلى أحيانا الله، ولكن في كل مجموعة ضروري ما تكون لشد المشعل.
1: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد السدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط رباط سلا القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها رئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية رباط سلا القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة، وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام التكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل، وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الأطفال. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع، وذلك بفضل الجهاز الجديد Connect Care الذي طورته مؤسسة للا أسماء، والذي يتيح إجراء بعض عمليات الضبط عن بعد وفي الوقت الفعلي عبر ربط آمن. وفي السياق نفسه، طورت المؤسسة تطبيقا لتقويم النطق عن بعد، وهو أداة تتيح متابعة الجلسات بوتيرة أكثر انتظاما، وهو عامل غالبا ما يكون حاسم في اكتساب اللغة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا اليوم في إطلاق صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء للبرنامج الوطني غير المسبوق السماعة الطبية للجميع، والذي يهدف إلى جعل الأجهزة السمعية مجانية وتمكين المغاربة في وضعية هشة منها. ويعد هذا البرنامج أحد أبرز تجليات الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل مجتمع لا يكون فيه تكافؤ الفرص مبدأ نظريا مجردا بل واقعا يوميا، كما يوسع البرنامج نطاق عمل المؤسسة إلى ما هو أبعد من زراعة القوقعة ليشمل جميع أشكال الصمم وضعف السمع. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. وقد وقعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة للا أسماء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من طرف الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. وأبرمت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ووقعها السيد كريم السقلي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يوسف البقالي. أما الاتفاقيات الثلاثة الأخرى فتم إبرامها بين مؤسسة للا أسماء والمجموعات الصحية الترابية لجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات، ووقعها من جهة السيدان كريم سقلي وفوزي القجع، ومن جهة أخرى المديرون العامون للمجموعات الصحية الترابية المعنية، وهم على التوالي السادة محمد عكوري وإبراهيم لكحل وهشام عفيف. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022، نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
2: ريم راديو. ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Yeah. جناح كبير مخصص لصناعة التقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة وصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية، لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
7: الحمد لله البادرة مزيانة بزاف، وهذه أول مرة كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا أول مرة تنشارك فيه هنايا. المشاركات تعطينا واحد الدفعة قوية أننا نبرزوا المنتوج ديال الصناعة التقليدية المغربية اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصة احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
8: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربية ديال ايتو وزكي ديال المنطقة ديال طازناخت معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغة طبيعية.
6: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
4: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. ودحض السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمان بل أضحت بائدة.
9: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
12: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
13: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
12: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
14: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
12: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
16: تحت شعار الشباب،
6: كشف معهد العالم العربي بباريس عن برنامجه الثقافي الطموح لموسم 2026-2027 في حفل أكدت خلاله رئيسة المعهد أنكليل جوندر على الحضور الوازن للمملكة المغربية من خلال برمجة غنية ومتعددة التخصصات تسلط الضوء على التراث التاريخي والإبداع المعاصر وتعكس تنوع الموروث الثقافي للمملكة بقوة مبدعيها وفنانيها وشركاتها المؤسساتية. المغرب حاضر دائما، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من مواصلة التعاون الثقافي مع المملكة. لدينا شراكة تاريخية مع أكاديمية المملكة المغربية في إطار أيام التاريخ بمعهد العالم العربي، فدورة 2026 من هذه التظاهرة ستخصص للعلوم العربية والعلوم الكونية والفلسفة، مما سيتيح فرصة مناقشة وإبراز كافة الإسهامات الفكرية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وبجعل الشباب محورا حقيقيا لهذا الموسم، يهدف معهد العالم العربي إلى خلق جسور متينة بين شباب ضفتي المتوسط، ليظل التراث المغربي والعربي ليس مجرد ذاكرة جامدة بل قوة محركة للابتكار والصناعات الثقافية المعاصرة.
9: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
16: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initié par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.
2: Rime Radio.
9: Rime
2: Radio.
9: أخبار المغرب والعالم.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربيو ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: قدمت الحكومة الفيدرالية الكندية مؤخرا مشروع قانون إلى البرلمان يهدف بشكل خاص إلى تحديد 16 عاما كحد أدنى لسن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي. ومن شأن مشروع هذا القانون أن يجعل الخدمات عبر الانترنت أكثر مسؤولية وشفافية من خلال إدخال متطلبات أمنية جديدة لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي وروبوتات الذردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وسيضع النص إطارا تشريعيا وتنظيميا من خلال قانون جديد للأمن الرقمي لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك خدمات البث المباشر وكذلك لبعض خدمات روبوتات الذردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وذكرت الحكومة الكندية في بيان أن هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال لبعض المحتويات والتفاعلات عالية المخاطر. كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة جديدة للأمن الرقمي ستكون مسؤولة عن إدارة الإطار التنظيمي والمساهمة في تعزيز ثقافة الأمان عبر الانترنت في البلاد. في دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة تعتمد قانونا يفرض حدودا عمرية لاستخدام شبكة التواصل الاجتماعي. قد أثبتت دراسات عديدة وجود صلة بين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومشاكل الصحة النفسية خاصة لدى الأطفال.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

تعطلتي خمسة ديال التواني مشات الكرة، كيفاش هادشي تاني؟ هذا واحد من القوانين الجديدة اللي غادي نشوفها في مونديال سنة 2026. الفيفا قررت تدخل مجموعة من التعديلات باش تخلي المباريات أكثر سرعة وأقل توقف. أول قانون، خمسة ديال التواني فقط باش تنفذ رمية التماس وضربات ديال المرمى، وأي تأخير غيمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس. ثاني قانون، اللاعب اللي غيتبدل خاصو يغادر أرضية الملعب في أقل من 10 ديال التواني ولا غيتعاقب الفريق ديالو. ثالث قانون، اللاعب اللي غيتلقى العلاج داخل الملعب ما غيرجعش مباشرة اللعب وغيبقى مؤقتا خارج أرضية الملعب. الهدف هنا هو الحد من التوقفات المتكررة وإضاعة الوقت. رابع قانون، غتعطل صلاحيات أكبر للتقنية ديال الفار، بحيث غيقدر يتدخل في بعض الأخطاء المرتبطة بالإنذار الثاني أو في تحديد هوية اللاعب المعاقب. القانون الخامس، كيهم الكرات الثابتة، إلا سجل فريق هدف بعد حجب أو إعاقة غير قانونية للمدافع فالفار يقدر يتدخل ويلغي الهدف. هذه بعض القوانين الجديدة اللي غتطبق في المونديال باش نتفرجوا ونستمتعوا أكثر بكرة القدم، أكثر نظافة وأخلاقية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: Rim Radio. Rim Radio.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: 14 مليون قنطارة هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
4: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
3: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على إيقاعات العيطة الجبلية وألوان التراث الموسيقي الشعبي اختتمت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتونات التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على مدى 3 أيام في موعد احتفالي أبرز غنى هذا الموروث الفني وأصالته.
8: هاد الدورة اللي عرفت واحد نجاح كبير وإقبال جماهيري كبير، تميزت واحد برمجة غنية على مدى 3 أيام، شارك فيها أكثر من 40 ومجموعة فنية مهتمة بفن العيطة الجبلية بيكون بمدينة تاونات ومدينة قرية با محمد.
3: دورة هذه السنة شهدت مشاركة عدد من الفرق الوطنية المتخصصة في فنون العيطة الجبلية، كما تضمن برنامجها إلى جانب السهرات الفنية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الموازية، وتميزت هذه النسخة بالانفتاح على أنماط موسيقية وطنية أخرى كالتراث الأمازيغي والحساني والحضرة النسوية الشفشاونية.
9: جينا لهذا المهرجان ديال تاونات، يعني مهرجان دائما يعني كيكون فيه شهده مزيان، كنجيو هنا كنصوا مع الجمهور والجمهور تاوما يعني عجبنا الحمد لله.
10: كان تنظيم رائع وكان جمهور اكثر من رائع، داز كل شيء الحمد لله زوين مع الجمهور رائع ومع التنظيم الرائع، وسعيده جدا انني نكون معه في الدوره 14 وان شاء الله ماشي اخر مره.
3: وعلى امتداد دوراته السابقة أضحى المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية فضاء لتثمين التراث اللامادي المغربي ومنصة للقاء بين الفنانين وعشاق الثقافة الشعبية ورافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تاونات ومناطق جبالة.
0: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمن بل أضحت بائدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر ذكر أن نسبة نجاحي في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وأوضح البلاغ أنه من بين 262,442 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية، 154,881 من الإناث يمثلن 59% من الناجحين، مضيفا أن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة 2025. وبلغت نسبة نجاحي في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع المدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع المدرسين. وحسب المصدر ذاته، حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404,957 مترشحة ومترشحا من المدرسين بنسبة حضور بلغت 94.9%، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 55.2%، وبلغت نسبة نجاحي لديهم 37.4%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 161,657 مترشحة ومترشحا بنسبة 57% من مجموع الناجحين. وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغت نسبة نجاحي لديهم 81.7%، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا. وسجلت الوزارة أن هذه الدورة تميزت بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولا سيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع واعتماد الترقيم السري الإلكتروني للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وستواصل مصالح الوزارة إصدار صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقاط. وأضافت أنه تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش وتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية. وتوصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS وعبر بريدهم الإلكتروني تعليم.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري. وحسب المصدر ذاته، سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و 4 يوليو 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم يوم 11 يوليو 2026. وأشار إلى أن التلاميذ الذين حصلوا على نتائج متميزة سيجتازون المباراة العامة للعلوم والتقنيات يوم 23 يوليو 2026 بثانوية مولاي يوسف تأهيلية برباط في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. وبعد أن هنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، أشادت بالانخراط القوي للأمهات والأباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، وبجميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات القضائية والأمنية والمحلية وكافة المتداخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، افتتحت في لومي أشغال مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي، وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير خدمات النقل الجوي داخل القارة وتعزيز الربط الجوي بين دولها. اللقاء سيتوج بإعلان لومي الوزاري وإطلاق منصة إفريقية لتطوير آليات التعاون الرامية إلى تعزيز إدماج سوق الطيران الإفريقي. برنامج هذا الحدث يتضمن عقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم تسريع خفض تكلفة النقل الجوي الإفريقي وتعزيز شركات الطيران الإفريقية من أجل الصمود والتنافسية والتجارة والربط والدفع بشراكات الاستثمار في قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية في إفريقيا، بالإضافة إلى التحول الرقمي
4: للإذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: أربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون مترشحاً ممدرساً اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26 ألف مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
10: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
1: Rime Radio.
7: أخبار المغرب والعالم.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
1: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
0: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي لكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: مؤسسة

0: ثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصيات البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
1: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا، بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
2: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
0: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية 9 لميلاد الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن رشد الذي كرس حياته لتعزيز قناعات إنسانية عميقة مدافعا عن الحوار بين الثقافات والتكامل بين الإيمان والعقل.
3: نحتفي بهذه الجائزة لأن بشكل خاص، لأن العالم اليوم في حاجة إلى روح ابن رشد، في حاجة إلى روح العدالة الانتقالية. في هذا المسار، مسار ملايين السنة البشرية، كان هناك ابن رشد بعمقه الفكري، بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
0: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية والسلام.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
2: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
6: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات دياله هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هذه السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغيوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
7: بالنسبة للمهرجان أرواح غيوانية في دورته الثالثة، مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
2: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجادة اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغان شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
8: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي تحت العنوان ديال الأرواح غيوانية، كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا، وكنشوفوا النظرة البعيدة للمستقبل إلى حيان الله، ولكن في كل مجموعة راه ضروري ما تيكون لشد المشعل.
2: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد سدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
9: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وخلال تقديمه لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمعاملات العقارية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لجملة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية في مجال تحرير العقود المرتبطة بالعقارات والحقوق العينية، خاصة تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي يستوجب نقل ملكيتها احترام إجراءات ومساطر خاصة. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث منظومة التوثيق العقاري وتطوير الإطار القانوني المنظم لها. كما أن المشروع تضمن تعديلات همت مقتضيات واردة في مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار. ويرم هذا التوجه حسب وزير العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويحمي حق الملكية الذي يكفله الدستور، مع الإشارة إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية تم قصره على الهيئات المهنية ذات الصلة بعد مشاورات موسعة بين مختلف المتدخلين. من جانبها اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن ورش إصلاح المنظومة العقارية الذي تقوده الحكومة، ويستجيب للتحديات التي أفرزتها التحولات التي يشهدها القطاع العقاري. وفي المقابل دعت المعارضة إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات القانون حتى لا تتحول الإصلاحات الجديدة إلى عوائق إضافية أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيقية.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية ديفون كياديمية أشادت بلومي بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقية. السيدة أديمي قالت في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026، نشيد بصدق بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. وكانت أشغال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الإفريقي للنقل الجوي 2026 قد افتتحت الاثنين بلومي خلال حفل ترأسه رئيس جمهورية توغو. ويشارك المغرب في مؤتمر ومعرض النقل بوفد يقوده السيد قيوح، ويضم سفير المغرب لدى بنين والتوغو رشيد ركيبي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمجلس المستشارين بالعاصمة الرباط أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بأن استثمارات المحفظة العمومية ارتفعت بنسبة 98% خلال الولاية الحكومية الحالية. وأوضحت السيدة فتاح أن المعطيات المتوفرة تظهر أن المحفظة العمومية حققت خلال الولاية الحالية نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تجلت أيضا في ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 40%. وأضافت أن النتيجة الصافية للمحفظة العمومية انتقلت من 16 مليار و400 مليون درهم إلى 26 مليار و600 مليون درهم بعد تجاوز الصعوبات التي شهدتها سنة 2022، فضلا عن ارتفاع الموارد المحولة إلى الميزانية العامة للدولة بنسبة 54%. وأكدت الوزيرة أن أهمية هذه النتائج لا تكمن فقط في حجم الأرقام المحققة، بل تعكس كذلك تحولا في نموذج تدبير المحفظة العمومية، مبرزة أنها أصبحت أكثر قدرة على الاستثمار وخلق القيمة وأكثر اعتمادا على تمويلات مستدامة دون ضمان الدولة وأكثر مساهمة في المالية العمومية. وسجلت أن المغرب اعتمد مقاربة حديثة في تدبير محفظته العمومية، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت ضمن عدد محدود جدا من الدول التي تتوفر على سياسة واضحة لمساهمة الدولة تنظر إلى مؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها محفظة استراتيجية متكاملة. وفي هذا السياق ذكرت السيدة فتاح بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحة أن الإصلاح مكن من الانتقال تدريجيا من منطق تدبير كل مؤسسة على حدة إلى منطق الدولة المساهمة التي تحدد الأهداف الاستراتيجية وتقيس النتائج وتتابع الأداء. وبالمناسبة أكدت المسؤولة الحكومية أن المحفظة العمومية أظهرت قدرة متزايدة على مواكبة وتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، مشيرة إلى وجود أوراش ودراسات في عدد من القطاعات من بينها الطاقة المتجددة والكهرباء والقطاع المالي واللوجستيك.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. تحت شعار الشباب، كشف معهد العالمي العربي بباريس عن برنامجه الثقافي الطموح لموسم 2026-2027. في حفل أكدت خلاله رئيسة المعهد أنكليل جوندر على الحضور الوازن للمملكة المغربية من خلال برمجة غنية ومتعددة التخصصات تسلط الضوء على التراث التاريخي والإبداع المعاصر، وتعكس تنوع الموروث الثقافي للمملكة بقوة مبدعيها وفنانيها وشركاتها المؤسساتية. المغرب حاضر دائما، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من مواصلة التعاون الثقافي مع المملكة. لدينا شراكة تاريخية مع أكاديمية المملكة المغربية في إطار أيام التاريخ بمعهد العالم العربي، فدورة 2026 من هذه التظاهرة ستخصص للعلوم العربية والعلوم الكونية والفلسفة، مما سيتيح فرصة مناقشة وإبراز كافة الإسهامات الفكرية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وبجعل الشباب محورا حقيقيا لهذا الموسم، يهدف معهد العالم العربي إلى خلق جسور متينة بين شباب ضفتي المتوسط، ليظل التراث المغربي والعربي ليس مجرد ذاكرة جامدة بل قوة محركة للابتكار والصناعات الثقافية المعاصرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سنة القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط سنة القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها رئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية الرباط سنة القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة، وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام التكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء، حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع، قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل، وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الأطفال. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع، وذلك بفضل الجهاز الجديد Connect Care الذي طورته مؤسسة للا أسماء، والذي يتيح إجراء بعض عمليات الضبط عن بعد وفي الوقت الفعلي عبر ربط آمن. وفي السياق نفسه طورت المؤسسة تطبيقا لتقويم النطق عن بعد، وهو أداة تتيح متابعة الجلسات بوتيرة أكثر انتظاما، وهو عامل غالبا ما يكون حاسم في اكتساب اللغة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا اليوم في إطلاق صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء للبرنامج الوطني غير المسبوق السماعة الطبية للجميع، والذي يهدف إلى جعل الأجهزة السمعية مجانية وتمكين المغاربة في وضعية هشة منها. ويعد هذا البرنامج أحد أبرز تجليات الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل مجتمع لا يكون فيه تكافؤ الفرص مبدأ نظريا مجردا بل واقعا يوميا، كما يوسع البرنامج نطاق عمل المؤسسة إلى ما هو أبعد من زراعة القوقعة ليشمل جميع أشكال الصمم وضعف السمع. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاق التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. وقد وقعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة للا أسماء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من طرف الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. وأبرمت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ووقعها السيد كريم سقلي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يوسف البقالي. أما الاتفاقيات الثلاثة الأخرى فتم إبرامها بين مؤسسة للا أسماء والمجموعات الصحية الترابية لجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات، ووقعها من جهة السيدان كريم سقلي وفوزي القجع، ومن جهة أخرى المديرون العامون للمجموعات الصحية الترابية المعنية، وهم على التوالي السادة محمد عكوري وإبراهيم لكحل وهشام عفيف. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022 نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بالشكل النهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يشهدون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026 المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
5: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
3: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
6: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
6: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
8: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
6: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط على القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: إلى ظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم ظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القرية روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيت علي مرشد سياحي بالمنطقة.
9: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخليه. وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم طلع ما يدير الحمد لله.
3: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
3: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في حصاد الجهاد لهذا اليوم، أهم الأخبار في عناوينها. المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة يؤكد أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب بالجهة 14 مليون قنطار هذا الموسم. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. وبمكناس تنظيم يوم الدكتوراه 2026 لجامعة مولاي إسماعيل في 26 من يونيو الجارية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القنيطرة. أفاد المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة محجوب الحراش أمس بأنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في الجهة 14 مليون قنطار خلال موسم الفلاحي 25/2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة.
11: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة للجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة ليتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
11: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
8: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
11: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط على القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
5: سجلت جهة فاس ماكناس تطورا إجماليا يناهز 5% في عدد أحداث المقاولات خلال الفترة ما بين 2015-2026، مما يعكس صمود ودينامية نسيج المقاولة بجهة رغم التقلبات الظرفية التي شهدتها خلال العقد الأخير. وحسب معطيات للمركز الجهوي للاستثمار، فقد تميزت سنة 2020 بتراجع مؤقت في أحداث المقاولات نتيجة تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قبل أن تستعيد الجهة زخمها منذ سنة 2021-2020، مسجلة انتعاشا بأزيد من 20%، وهو ما يعكس قدرة الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع على التكيف. بخنيفرة جرى أمس إعطاء انطلاق أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. حفصة الحجم.
12: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية، تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية بمدينة خنيفرة. ويهم هذا الورش تهيئة شارع الزرقطوني الممتد من المدار الطرقي للمحطة الطرقية إلى مقر جماعة أجلمام أزقزة، والذي يعد من بين أهم المحاور الطرقية بالمدينة بالنظر إلى دوره في ربط عدد من الأحياء والمرافق العمومية وكثافة حركة السير التي يعرفها يومياً. هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 49 مليون درهم بتمويل من جماعة خنيفرة، حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إلى عناية خاصة لتسيير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
5: سجلت مؤسسة الهواية السياحية المصنفة بمدينة فاس ما مجموعه 367 ألف ليلة مبيت إلى غاية ما تم مارس 26-2000 بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأفادت معطيات لمرصد السياحة بأن معدل الملء بمؤسسة الهواية السياحية المصنفة بالمدينة بلغ 48% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وهو مستوى مستقر مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25-2000. في الختام، تنظم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم 26 يونيو الجاري فعاليات يوم الدكتوراه 26-2000 التابع لمركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدوير، تحت شعار البحث العلمي في خدمة المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتندرج هذه التظاهر العلمية في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز البحث العلمي ومواكبة طلبة الدكتوراه في تطوير أعمالهم الأكاديمية. وستشكل هذه المناسبة فضاء متميزا للتبادل وتقاسم الخبرات بين طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين وأعضاء مختلف مختبرات البحث. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الجهوية في أمان الله.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بالشكل النهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
5: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
3: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
13: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
13: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
8: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
13: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030، وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: إلى ظلال اللحظة، وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمس فران بإقليم ظلال، ترتفع تشكيلة صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمس فران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمس فران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإيمس فران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أي تعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
14: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة لزاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين مهم عطلة ما يدار الحمد لله.
3: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: على إيقاعات

0: العيطة الجبلية وألوان التراث الموسيقي الشعبي اختتمت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتونات التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على مدى 3 أيام في موعد احتفالي أبرز غنى هذا الموروث الفني وأصالته.
1: هاد الدورة اللي عرفت واحد نجاح كبير وإقبال جماهيري كبير، تميزت واحد برمجة غنية على مدى 3 أيام، شارك فيها أكثر من 40 ومجموعة فنية مهتمة بفن العيطة الجبلية بيكون من مدينة تاونات ومدينة قرية با محمد.
0: دورة هذه السنة شهدت مشاركة عدد من الفرق الوطنية المتخصصة في فنون العيطة الجبلية، كما تضمن برنامجها إلى جانب السهرات الفنية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الموازية، وتميزت هذه النسخة بالانفتاح على أنماط موسيقية وطنية أخرى كالتراث الأمازيغي والحساني والحضرة النسوية الشفشاونية.
2: جينا لهذا المهرجان ديال تاونات، يعني مهرجان دائما يعني كيكون فيه شحنة مزيان، فهمتي؟ كنجيو هنا كنشطوا مع الجمهور، والجمهور تا هما يعني عجبنا الحمد لله.
3: كان تنظيم رائع وكان جمهور اكثر من رائع، داز كل شيء الحمد لله زوين مع الجمهور الرائع ومع التنظيم الرائع، وسعيده جدا انني نكون معهم في الدوره 14 وان شاء الله ماشي اخر مره.
0: وعلى امتداد دوراته السابقة أضحى المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية فضاء لتثمين التراث اللامادي المغربي ومنصة للقاء بين الفنانين وعشاق الثقافة الشعبية، ورافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تاونات ومناطق جبالة.
4: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
6: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
7: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
6: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
8: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
9: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
8: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
10: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
8: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
6: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلقيت بإقليم أظلال ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإيمس فران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
11: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم طلع ما يدار الحمد لله.
6: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود رامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
12: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
6: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو.
14: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
8: مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصيات البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
15: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا، بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
16: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
8: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية 9 لميلاد الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن رشد الذي كرس حياته لتعزيز قناعات إنسانية عميقة مدافعا عن الحوار بين الثقافات والتكامل بين الإيمان والعقل.
17: نحتفي بهذه الجائزة لأن بشكل خاص، لأن العالم اليوم في حاجة إلى روح ابن رشد، في حاجة إلى روح العدالة الانتقالية. في هذا المسار، مسار ملايين السنة البشرية، كان هناك ابن رشد بعمقه الفكري، بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
8: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية والسلام.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
19: ريم راديو.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه ليها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمنوا باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربيو ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعاليات الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي، في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية، لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
4: الحمد لله هاد البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هاد المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هاد المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه حنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
5: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتو وزكيت ديال المنطقه ديال طازناخت، معروفه على انها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغه ديالها صباغه طبيعيه.
3: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
10: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وكذا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
9: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق استراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر، وحقق عائدات تقارب ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
14: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
17: سياسة، مجتمع،
16: اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
18: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات ديالو هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هذه السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغيوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
19: بالنسبة للمهرجان أرواح غيوانية في دورته الثالثة مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
17: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجدة اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغاني شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
20: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي تحت العنوان ديال الأرواح غيوانية كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا وكنشوفوا النظرة البعيدة للمستقبل إلى أحيانا الله، ولكن في كل مجموعة ضروري ما تيكون لشد المشعل.
17: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد سدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
21: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
15: Rime Radio.
16: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسيء الكثير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ ديالو، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤذية والكاذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجة وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق التفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتاخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي صبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
2: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
1: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات طموحات أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
5: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطول الليل، الطراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
4: براعة حرفيي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
6: الحناء تنخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السميه ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
4: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وعي المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
1: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية.
0: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها، لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
2: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزع السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال ليزاكتيفيتي.
0: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب

0: بالوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
1: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها، وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدنية بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
0: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
2: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنايا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
0: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
0: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني، قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقنوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم. نشوفكم في الحلقة.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
5: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي إلى هذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
4: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
1: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه تقدمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
4: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
2: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع وصلنا لهاد غالية. كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرانتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
4: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
4: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة 10 برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسيء الكثير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ ديالو، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط، بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم ثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤذية والكاذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم، وماشي على درجات وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير، وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله. ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل، وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية، وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد في صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره، لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان، لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار التوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظم اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
3: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
0: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرانتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنايا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
3: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
3: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعته هما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
4: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع

0: مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
1: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار التوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أي تدرى في المتابعة.
5: أكد المدير

0: العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزم المغرب بتطوير النقل الجوي في أفريقيا من خلال تقسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في أفريقيا وإمكاناتها، وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الأفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الأفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الأفريقي تحت شعار سماء أفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الأفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الأفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الأفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
2: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
1: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم مضايعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
0: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
5: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
4: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
6: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
4: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مدرك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
7: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هادو هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الأطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حماية المعطيات، حماية التفكير ديالهم، كيفاش الأسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
4: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
4: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالة الدولات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسيء الكثير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ دياله، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط، بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤوه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم ثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤدية والكاذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم، وماشي على درجات وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير، وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من التدخلات غير الضرورية، وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره، لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان، لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظم اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
3: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مدرك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
0: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، التنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشاتبوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
3: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
3: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعته على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية، وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. سال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عملة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة صراغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان، والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي، فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا، مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، في الوقت

0: والطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
3: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت إلى هذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
2: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
4: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمة.

0: خدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
2: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشاتبوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
1: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ.
2: في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف.
1: هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفرين كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
3: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
2: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة، جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
4: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزع السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال ليزاكتيفيتي.
2: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفرين إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات، من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار التوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
3: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
0: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرانتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
3: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
3: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعته على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: 24579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تعزيز الجهود الحكومية الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص ميزانية إضافية قدرها 655 مليون يورو في إطار برنامج الاستثمارات فرنسا 2030. يهدف هذا التمويل الجديد إلى تمويل البنى التحتية التكنولوجية وقدرة الحوسبة والبحث، وأيضا دعم الشركات والقطاعات الصناعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يتمثل الهدف المعلن للحكومة الفرنسية في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية لفرنسا وتحسين أداء الخدمات العامة. وقال لوكورنو إن الانترنت ووسائله المختلفة تغير حياتنا للأفضل، من الضروري العمل على الاستفادة من المزايا المتاحة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك

0: محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في أفريقيا وإمكاناتها، وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الأفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنية تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الأفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الأفريقي تحت شعار سماء أفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الأفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الأفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الأفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
2: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع وصلنا لهاد غالية. كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرانتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
1: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة من مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
2: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة، لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
1: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق

0: أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل، فضلاً عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتماداً، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي

0: تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنية تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مدرك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
2: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرانتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
1: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: 24579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرق طوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع اللي المقطع الأول على طول 600 والمقطع الثاني على طول 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
2: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
5: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
4: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
6: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظم اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
4: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
7: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، التنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هادو هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظره الوطنيه ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عده مشاريع وصلنا لهاد غاليه. كنحسوا بان كاين واحد الرغبه ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوه، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمه بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنايا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حماية المعطيات، حماية التفكير ديالهم، كيفاش الأسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
4: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
4: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات البيئات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت هما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي تخو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمنوا باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربيو ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.

0: أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: اسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم بسنة 2025، الأمر لكي يؤكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظم اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
3: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
0: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، التنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشاتبوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
3: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
3: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت هما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: موزمبيق تفقد 5000 هكتار من غابات المنغروف في سنة 2024 بسبب تغير المناخ. في إسبانيا ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة منذ عام 1961. وفرنسا تسجل انخفاضا في انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر مما كان متوقعا خلال عامين. مستهل النشرة الإيكولوجية من موزمبيق، البلاد فقدت حوالي 5000 هكتار من غابات المنغروف في عام 2024، وهو أحد أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير الظواهر المناخية. معطيات رسمية حول رصد إزالة الغابات تشير إلى أن البلاد سجلت أول ذروة كبيرة لفقدان غابات المنغروف في عام 2019 وأحدثها في عام 2024. وكشف تحليل حول النظم البيئية لأشجار المنغروف في عام 2024 عن أحد أعلى مستويات الخسارة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اتجاها مرتبطا بزيادة تواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة. وتشير البيانات أيضا إلى أن مقاطعات نياسا في شمال موزمبيق وكذلك زامبيزيا ومانيكا في وسط البلاد كانت الأكثر تضررا من فقدان الغطاء الحرجي خلال العقد الماضي. إلى إسبانيا، حيث كان ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة المسجلة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1961، حيث بلغت الانحرافات الحرارية زائد 1.6 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط بحسب هيئة الأرصاد الجوية. مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت في عام 2025 مستويات قياسية في درجات الحرارة في بعض المناطق لم يسبق أن سجلت منذ عام 1940. ويعد عام 2025 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بالنسبة للمياه المحيطة بإسبانيا بعد عام 2023، حيث حطمت عدة مناطق متوسطية أرقاما قياسية في متوسط درجة الحرارة السنوية. العام المنصرم كان أيضا ثالث أكثر الأعوام حرارة في السجل التاريخي متساويا مع عام 2024، وكان صيف هذه السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا. كما شهدت البلاد موجتين كبيرتين من الحرارة خلال العام المنصرم، بما في ذلك موجة حر خلال شهر غشت وقد تسببت في العديد من حرائق الغابات. في فرنسا، كشف تقرير صادر عن جمعية سيتيبا أن انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد انخفضت بنسبة 3% في عام 2024 وبنسبة 2.1% في العام الموالي، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية لكن بوتيرة متزايدة التباطؤ. رغم هذا، التباطؤ المسجل مقارنة بعامي 2022 و2023 تظل النتائج أكثر إيجابية مما توقعته أحدث التقديرات التي تنبأت بانخفاض لا يتجاوز 1.8 و1.5% بالنسبة لهاتين السنتين على التوالي. وبخصوص الربع الأول من السنة الجارية، سجلت الانبعاثات انخفاضا بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض انبعاثات قطاعات البناء والنقل والصناعة التحويلية. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
1: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم.

0: ملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
1: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
0: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
2: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظم اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
0: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف

0: إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل الفلاح ساغروشني.
1: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع وصلنا لهاد غالية. كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
0: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
0: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة، وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت هما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: Comédia Blanca revient, et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain, avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahiba Bouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار التوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظم اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
3: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
0: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرانتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
3: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
3: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسئل كتير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ ديالو، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤذية والكذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجة وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من التدخلات غير الضرورية، وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد في صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره، لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان، لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
4: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار التوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
3: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
3: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
0: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد الفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنايا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
3: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
3: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت هما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
3: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت. كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعته قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
2: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات نجحت أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد

0: قيوح بيلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
1: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار التوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
0: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
2: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
0: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
3: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره.

0: هادو هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظره الوطنيه ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عده مشاريع. وصلنا لهاد غاليه كنحسوا بان كاين واحد الرغبه ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوه، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمه بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف د الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنايا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعه ان شاء الله.
1: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
1: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الفئات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت هما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إيمسفرين كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
2: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحه الداخليه.
1: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها، لما يوفره من مشاهد خلابه واجواء هادئه جعلت منه وجهه مفضله لعشاق الطبيعه والمغامره، ونافذه تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقه.
3: جينا من مدينه بني ملال مع الاصدقاء ديالي، جو من مدينه الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزع السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من اهم المنتجعات السياحيه هنا في الجهات بني ملال خنيفره، ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
1: لقد اصبحت مرتبطا بهذه المنطقه وسكانها لما القاه فيها من حسن الضيافه وكرم الاستقبال، ففي كل مره ازور فيها المكان اجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم اني لا اتحدث العربيه واكتفي باللغه الانجليزيه، فان ذلك لم يكن يوما عائقا امام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إيمسفرين إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونه في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات، من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
4: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. ودوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في عدة مناطق حول العالم. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. لنستمع.
3: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
2: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل فقير التزام المغربي بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة. سهم أيتدرا في المتابعة.
4: أكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير في لومي التزام المغرب بتطوير النقل الجوي في إفريقيا من خلال تقاسم خبراته وإقامة شراكات مع دول القارة، موضحا في كلمة خلال جلسة في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 المنظم ما بين 15 و19 يونيو الجاري بالعاصمة التوغولية، أن هذا الالتزام يتجلى في دينامية تطوير البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، مشددا على أن هذه الدينامية القطاعية التي تتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل عربون ثقة حقيقي في إفريقيا وإمكاناتها. وتابع بالقول إن المغرب يبرهن من خلال هذه الأوراش الكبيرة على أن الثقة بين البلدان الإفريقية تتجسد في استثمارات كبرى توفر لمسافري القارة بنيات تحتية عصرية وخدمات عالية المستوى. ويهدف هذا الحدث الذي تنظم اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي على مدى 5 أيام، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، وهي مبادرة نطقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
2: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمته الافتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، افتتحت بمرزوقة بإقليم الرشيدية النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. وترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزيرة أمل فلاح صغروشني.
0: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الصناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هاد المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جداً، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حماية المعطيات، حماية التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
2: أجرى السفير المغربي في عمان فؤاد أخريف محادثات مع وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة، تناولت التعاون في مجالات التعليم العالي والتنسيق بين الجامعات الأردنية والمغربية. السفير المغربي أشاد خلال هذه المحادثات بالعلاقات التي تجمع البلدين على المستوى التربوي والتعليمي، مؤكدا حرص المغربي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار تطور المنظومة التربوية بكلا الدولتين. وحرص السيد أخريف على التنويه بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التربوية الأردنية عربيا وإقليميا ودوليا، وبالمكاسب والإنجازات التي حققتها. دعا المشاركون في لقاء ثقافي نظم بمراكش إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للبلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
2: دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الأزمات الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2026. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة، استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت هما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. بجهة الدار البيضاء اصطاد 65.79% نسبة النجاح في الدورة العادية للبكالوريا. ومنتزه كاتدرال إمسفران فضاء طبيعي متميز يستقطب عشاق الطبيعة في قلب جبال الأطلس. جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. لنتابع.
2: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرقطوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
2: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
1: أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء اصطاد بأن نسبة النجاح في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بلغت 65.79% في صفوف المترشحين المتمدرسين. وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها أن عدد الناجحين المتمدرسين بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%. وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو منهما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 475 بنسبة بلغت 94.62%. وسط جبال الأطلس المهيبة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أزيلال، ترتفع تشكيلات صخرية شامخة تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائض. لنستمع.
2: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
4: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك، والتوبين، والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف تتبدأ من مارس أفريل ماي وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
2: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
5: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي جو من مدينة الرباط وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
2: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
10: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف د الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حماية المعطيات، حماية التفكير ديالهم، كيفاش الأسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
9: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقار مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
7: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت إلى هذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار الطوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
9: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
8: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
9: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
11: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساس ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
9: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
12: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
9: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام غروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيتداني.
13: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تام غروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
14: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطول الليل الطراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو التور.
13: براعة حرفي تام غروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
15: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنه ولا لي ديكور ديال الحنه كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
9: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح المنافسات المجموعة 11 فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
9: الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: موزمبيق تفقد 5000 هكتار من غابات المنغروف في سنة 2024 بسبب تغير المناخ. في إسبانيا ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة منذ عام 1961. وفرنسا تسجل انخفاضا في انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر مما كان متوقعا خلال عامين. مستهل النشرة الإيكولوجية من موزمبيق: البلاد فقدت حوالي 5000 هكتار من غابات المنغروف في عام 2024، وهو أحد أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير الظواهر المناخية. معطيات رسمية حول رصد إزالة الغابات تشير إلى أن البلاد سجلت أول ذروة كبيرة لفقدان غابات المنغروف في عام 2019 وأحدثها في عام 2024. وكشف تحليل حول النظم البيئية لأشجار المنغروف في عام 2024 عن أحد أعلى مستويات الخسارة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اتجاها مرتبطا بزيادة تواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة. وتشير البيانات أيضا إلى أن مقاطعات نياسا في شمال موزمبيق وكذلك زامبيزيا ومانيكا في وسط البلاد كانت الأكثر تضررا من فقدان الغطاء الحرجي خلال العقد الماضي. إلى إسبانيا، حيث كان ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة المسجلة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1961، حيث بلغت الانحرافات الحرارية زائد 1.6 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط بحسب هيئة الأرصاد الجوية. مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت في عام 2025 مستويات قياسية في درجات الحرارة في بعض المناطق لم يسبق أن سجلت منذ عام 1940. ويعد عام 2025 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بالنسبة للمياه المحيطة بإسبانيا بعد عام 2023، حيث حطمت عدة مناطق متوسطية أرقاما قياسية في متوسط درجة الحرارة السنوية. العام المنصرم كان أيضا ثالث أكثر الأعوام حرارة في السجل التاريخي متساويا مع عام 2024، وكان صيف هذه السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا. كما شهدت البلاد موجتين كبيرتين من الحرارة خلال العام المنصرم، بما في ذلك موجة حر خلال شهر غشت وقد تسببت في العديد من حرائق الغابات. في فرنسا كشف تقرير صادر عن جمعية سيتيبا أن انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد انخفضت بنسبة 3% في عام 2024 وبنسبة 2.1% في العام الموالي، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية لكن بوتيرة متزايدة التباطؤ. رغم هذا التباطؤ المسجل مقارنة بعامي 2022 و2023 تظل النتائج أكثر إيجابية مما توقعته أحدث التقديرات التي تنبأت بانخفاض لا يتجاوز 1.8 و1.5% بالنسبة لهاتين السنتين على التوالي. وبخصوص الربع الأول من السنة الجارية سجلت الانبعاثات انخفاضا بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض انبعاثات قطاعات البناء والنقل والصناعة التحويلية. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
10: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، ليدوكاسيون إلى آخره. هادو هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع وصلنا لها.

0: 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنايا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا، كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقاري مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
2: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي، اللي في هذا المؤتمر تختار طوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوحة.
1: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
3: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
1: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
4: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام.

0: الأمن والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
1: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
0: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيتداني.
2: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
3: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطول الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
2: براعة حرفي تام جروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
4: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السميه ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
0: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي، كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
0: الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
3: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، ثلاثة المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو المراكسيوه مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
2: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
4: الحناء تنخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
2: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
2: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صادق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
7: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
9: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، التنقل، الصحة، ليدوكاسيون إلى آخره. هادو هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الصناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي, من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي 70 عام من بعد, بزاف د الحوايج تطورات لا من ناحيه ديال لابرونتيساج, لا من ناحيه ديال لي تشات بوت, لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنايا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا, خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام, لصالح المجتمع ديالنا, كيفاش كذلك نحميو الاطفال, نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات, حمايه التفكير ديالهم, كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق, وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
0: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي, وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقار مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي, مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو, حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
10: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير السماء أو أجواء طيران في إفريقيا, واللي جمهورية طوغو دعت إلى هذا اللقاء الكبير, واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية, وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية, وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار الطوغو, والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
0: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا, مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%, فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني, بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية, وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر دهب.
11: لم أتوقع هذه النتيجة, كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا, لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة, بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
0: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة, حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
12: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة, ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين, على المجهودات ديالهم. بالنسبه للطاقم التربوي والاداري والاساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لانهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحه.
0: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
1: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
0: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيت داني.
2: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
3: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، ثلاثه المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 السوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو التور.
2: براعة حرفي تام جروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
4: الحناء نخلطوها مع الماء مع آتي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
0: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
0: الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربيو ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تعزيز الجهود الحكومية الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص ميزانية إضافية قدرها 655 مليون يورو في إطار برنامج الاستثمارات فرنسا 2030. يهدف هذا التمويل الجديد إلى تمويل البنى التحتية التكنولوجية وقدرة الحوسبة والبحث، وأيضا دعم الشركات والقطاعات الصناعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يتمثل الهدف المعلن للحكومة الفرنسية في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية لفرنسا وتحسين أداء الخدمات العامة. وقال لوكورنو إن الانترنت ووسائله المختلفة تغير حياتنا للأفضل، من الضروري العمل على الاستفادة من المزايا المتاحة.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
5: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، ليدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية، كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف د الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
4: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقار مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
6: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار الطوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
4: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام، لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
4: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
9: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات، اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد للتعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
4: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيت داني.
10: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
11: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل طرام تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو التور.
10: براعة حرفي تام جروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
12: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنه ولا لي ديكور ديال الحنه كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السميه ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
4: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض تفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس، وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية عشرة بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
4: الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
14: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
13: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق استراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب 2 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
5: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هادو هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية، كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الصناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
4: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل.

0: واصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
1: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
0: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
2: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
0: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
3: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام، لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
0: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
4: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات، اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد، مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال، مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.

0: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام غروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيتداني.
1: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تام غروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
2: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط، كيبقى ما طول الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو التور.
1: براعة حرفي تام غروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
3: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنه ولا لي ديكور ديال الحنه كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
0: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
0: الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء. البداية مع آخر أخبار بعثة المنتخب الوطني التي توجهت إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية امتدت لمدة ساعة واحدة، خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الاسكتلندي. كما تميزت هذه الحصة بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وسيواصل المنتخب الوطني استعداداته بمدينة بوسطن، حيث سيجري آخر حصة تدريبية قبل المباراة. كما سيعقد الناخب الوطني السيد محمد وهبي ندوة صحفية للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا واستعراض آخر مستجدات تحضيرات النخبة الوطنية لهذا الموعد العالمي. ومع آخر نتائج مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11 من كأس العالم 2026 التي جرت على أرضية ملعب هوستن. وفرض المنتخب البرتغالي سيطرة ميدانية مطلقة معتمدا على الاستحواذ وتدوير الكرة، غير أنه صدم بتنظيم دفاعي محكم من لاعبي الكونغو الديمقراطية الذين نجحوا في افتكاك الكرات وإشهاد الهجمات ببراعة تكتيكية. ورغم هذا التراجع، أظهر الفهود فعالية وخطورة هجومية أكبر عبر المرتدات السريعة والتسديدات البعيدة، ونجحوا في فرض توازن تكتيكي أربك حسابات البرتغاليين وأبقى المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات. وفي نفس المجموعة كذلك، بصم منتخب كولومبيا على انطلاقة جيدة عقب فوزه على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم بنتيجة 3-1. وبهذه النتيجة تصدرت كولومبيا التي غابت عن نهائيات 2022 المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من البرتغال والكونغو الديمقراطية، فيما تتذيل أوزبكستان هذه المجموعة بدون نقاط. أما في المجموعة 12 فقد فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. ووقع منتخب الأسود 3-1 من أبرز عروضه خلال مباريات كأس العالم، حيث بسط سيطرته الهجومية وخلق إزعاجا متواصلا للدفاع الكرواتي محتكرا مجمل المحاولات الخطيرة والاختراقات المباشرة داخل مربع العمليات بواسطة عميده المخضرم هاري كين. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا
4: في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وعلى الرغم من سيطرة منتخب بنما على مجريات اللعب وبناء هجمات متتالية، إلا أن الغنيين أظهروا تنظيما دفاعيا محكما مكانه من الصمود وامتصاص الضغط المستمر بنجاح. وبفضل الواقعية واللعب المباشر استغلت غانا فرصتها السانحة ببراعة لتخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث. وعقب هذه النتيجة بات منتخب النجوم السوداء يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة خلف إنجلترا بثلاث نقاط لكل منهما. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من يوميات المونديال. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاحة الصغروشني في هذا التصريح.
8: عندنا 13 ديال المواضيع الذكاء في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هادو هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الصناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف د الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
0: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقار مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
7: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار الطوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
0: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
9: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
0: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
10: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساس ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
0: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
11: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
0: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تمغروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيتداني.
1: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
2: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، ثلاثه المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل طراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو التور.
1: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
3: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنه ولا لي ديكور ديال الحنه كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
0: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض تفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف المثله في افتتاح
4: المنافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
0: الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسئل كتير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ ديالو، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء، فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤذية والكذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره. أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة. بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجات وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله. ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم. بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين. والغموض ماشي عيب ولا فضيلة هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
2: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، ليدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع وصلنا لهاد غالية. كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا، خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقار مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
3: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار الطوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
1: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر دهب.
4: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
1: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
6: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال، مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
1: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيت داني.
7: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
8: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه. ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 المراحل، المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى ما طول الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو المراكسوه مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
7: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
9: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سور السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباس ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السميه ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
1: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: الرياضة، آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي.
10: بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
11: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
10: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغيغناو.net.
0: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
2: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي: المدينة الذكية، تنقل، الصحة، ليدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية، كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الصناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف د الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق

0: يقيم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
1: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير السماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار توغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
0: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
2: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
0: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
3: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
0: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
4: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات، اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات

0: المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
1: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيت داني.
2: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثلة في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
3: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتم ميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطول الليل، التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو للتور.
2: براعة حرفي تام جروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
4: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تنديروا لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
1: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية عشرة بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
8: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
7: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
8: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
7: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
8: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
7: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
8: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو وبعد ما أنه يكون يبرا ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة، كيولي كيقبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكلة ديال إصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
7: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
8: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطي واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
7: يعني ضروري
8: ضروري الاستمرار.
7: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
8: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا يعني يخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
9: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
8: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
9: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
8: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج والمرويض الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي، وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
9: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
8: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
9: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: ريم راديو،
11: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
12: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، ليدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الصناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف د الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع إلى آخره. حنايا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام لصالح المجتمع ديالنا، كيفاش كذلك نحميو الاطفال نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعيه وتقنيه اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقاري مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
10: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي اللي في هذا المؤتمر تختار طوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوحة.
1: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
11: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
1: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
13: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
0: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
1: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيتداني.
2: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
3: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، ثلاثه ديال المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطول الليل، التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
2: براعة حرفي تام جروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
4: الحناء نخلطوها مع الماء، مع أتاي والماء وبيان سور السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباس ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السميه ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
1: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز
5: على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي، كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. بجهة الدرر البيضاء اصطاد 65.79% نسبة النجاح في الدورة العادية للبكالوريا. ومنتزه كاتدرال إمسفران فضاء طبيعي متميز يستقطب عشاق الطبيعة في قلب جبال الأطلس. جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. لنتابع.
16: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
17: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرقطوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
16: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
0: أفادت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات بأن نسبة النجاح في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بلغت 65.79% في صفوف المترشحين المتمدرسين. وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها أن عدد الناجحين المتمدرسين بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%. وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو منهما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 475 بنسبة بلغت 94.62%. وسط جبال الأطلس المهيبة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أزيلال، ترتفع تشكيلات صخرية شامخة تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائض. لنستمع.
2: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
18: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
2: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
18: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزة السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال ليزاكتيفيتي.
2: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
20: الإذاعة الأقرب إليكم.
19: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو،
20: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في هذا التصريح.
12: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هادو هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية، كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الصناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقاري مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
7: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي اللي في هذا المؤتمر تختار طوغو. والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوحة.
1: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8 100%، فيما سيجتاز 163179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
8: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
1: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
13: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
21: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد، مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال، مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
1: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيتداني.
22: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
23: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه. ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، ثلاثه ديال المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء. ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط، كيبقى ما طول الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
22: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
4: الحناء نخلطوها مع الماء، مع آتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنة ولا لي ديكور ديال الحنة كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السميه ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
1: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: الرياضة، آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
22: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
24: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك وتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
22: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
18: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي جو من مدينة الرباط وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة ومعروف بزاف ديال ليزاكتيفيتي.
22: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بن ملال خنيفرة والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: غيم راديو،
20: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة الصغروشني ترأست حفل افتتاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة الرامية إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمغرب. المزيد تقدمه الوزيرة أمل الفلاحة الصغروشني في هذا التصريح.
12: عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الصناعي، المدينة الذكية، تنقل، الصحة، الإدوكاسيون إلى آخره. هاد المواضيع هادو كنا خرجناهم في المناظرة الوطنية ديال الذكاء الصناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025، واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع. وصلنا لهاد غالية كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الصناعي بواحد القوة، يعني يجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وانا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظره هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربه وافارقه مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي، 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الاصطناعي، من بعد لا فونداسيون ديال الذكاء الاصطناعي، 70 عام من بعد بزاف د الحوايج تطورات، لا من ناحيه ديال لابرونتيساج، لا من ناحيه ديال لي تشات بوت، لا من ناحيه ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الصناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا. كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل هي مع الذكاء الصناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقاري مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
5: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار الطوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوحة.

0: ترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
1: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
0: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
0: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
3: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال، مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
0: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيت داني.
4: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
5: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل، التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
4: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخارية

0: الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
1: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سور السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبة لها الطباسل ديال الحناء ولا لي ديكور ديال الحناء كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
2: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
2: الرياضة، آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء. البداية مع آخر أخبار بعثة المنتخب الوطني التي توجهت إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني الوطني سيد محمد وهبي. الحصة التدريبية امتدت لمدة ساعة واحدة، خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الاسكتلندي. كما تميزت هذه الحصة بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وسيواصل المنتخب الوطني استعداداته بمدينة بوسطن، حيث سيجري آخر حصة تدريبية قبل المباراة. كما سيعقد الناخب الوطني السيد محمد وهبي ندوة صحفية للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا واستعراض آخر مستجدات تحضيرات النخبة الوطنية لهذا الموعد العالمي. ومع آخر نتائج مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11 من كأس العالم 2026 التي جرت على أرضية ملعب هوستن. وفرض المنتخب البرتغالي سيطرة ميدانية مطلقة معتمدا على الاستحواذ وتدوير الكرة، غير أنه صدم بتنظيم دفاعي محكم من لاعبي الكونغو الديمقراطية الذين نجحوا في افتكاك الكرات وإشهاد الهجمات ببراعة تكتيكية. ورغم هذا التراجع أظهر الفهود فعالية وخطورة هجومية أكبر عبر المرتدات السريعة والتسديدات البعيدة، ونجحوا في فرض توازن تكتيكي أربك حسابات البرتغاليين وأبقى المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات. وفي نفس المجموعة كذلك بصم منتخب كولومبيا على انطلاقة جيدة عقب فوزه على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم بنتيجة 3-1. وبهذه النتيجة تصدرت كولومبيا التي غابت عن نهائيات 2022 المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من البرتغال والكونغو الديمقراطية، فيما تتذيل أوزبكستان هذه المجموعة بدون نقاط. أما في المجموعة 12 فقد فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي ب4-2 في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. ووقع منتخب الأسود 3-1 من أبرز عروضه خلال مباريات كأس العالم، حيث بسط سيطرته الهجومية وخلق إزعاجا متواصلا للدفاع الكرواتي محتكرا مجمل المحاولات الخطيرة والاختراقات المباشرة داخل مربع العمليات بواسطة عميده المخضرم هاري كين. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وعلى الرغم من سيطرة منتخب بنما على مجريات اللعب وبناء هجمات متتالية، إلا أن الغانيين أظهروا تنظيما دفاعيا محكما مكنهم من الصمود وامتصاص الضغط المستمر بنجاح. وبفضل الواقعية واللعب المباشر استغلت غانا فرصتها السانحة ببراعة لتخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث. وعقب هذه النتيجة بات منتخب النجوم السوداء يحتل المركز الثاني في المجموعة 12 خلف إنجلترا بثلاث نقاط لكل منهما. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من يوميات المونديال. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مرزوقة تحتضن النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل. الحدث يهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. تحتضن مرزوقة النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل بهدف تعزيز ريادة المغرب في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
6: وزير الوطنية ديال الذكاء الاصطناعي اللي عملناها في الرباط في يوليوز 2025 واشتغلنا من بعد على عدة مشاريع وصلنا لهذه غالية، كنحسوا بأن كاين واحد الرغبة ديال الشباب باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بواحد القوة، يعني اجتمعوا خلقوا مجموعات وكيشتغلوا على مواضيع اللي هي مهمة بزاف. وأنا شخصيا اللي بغيت يخرج من هذه المناظرة هو كيفاش غادي نتصوروا التعامل ديالنا كمغاربة وأفارقة مع الذكاء الصناعي ديال المستقبل. كما قلت في التدخل ديالي 70 عام من بعد الاكتشاف ديال الذكاء الصناعي، من بعد لفونداسيون ديال الذكاء الصناعي، 70 عام من بعد بزاف الحوايج تطورات، لا من ناحية ديال لابرونتيساج، لا من ناحية ديال لي تشات بوت، لا من ناحية ديال يعني الفهم ديال الواقع الى اخره. حنا في واحد الوقت اللي هو مهم جدا، خصنا نعرفوا فين ماشيين بهذا الذكاء الاصطناعي وكيفاش غادي نطوروه وشنو غادي نعملوا به لصالح العام، لصالح المجتمع ديالنا، كيفاش كذلك نحميو الاطفال، نحميو الشباب من ما هو مثلا حمايه المعطيات، حمايه التفكير ديالهم، كيفاش الاسر يمكن لها تتعامل حتى هي مع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها مسائل اجتماعية وتقنية اللي كترتبط بواحد الشكل وطيد وموثق، وحنا بغينا الشباب يعني يطرحوا هذه المسائل هذه ويناقشوها ويخرجوا لنا بعض المقترحات يوم الجمعة إن شاء الله.
2: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وسيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقار مرجعي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع تجسيد الرؤية الوطنية لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات المغربية. إلى الطوغو، حيث يلتئم بالعاصمة لومي مؤتمر النقل الجوي الإفريقي. بالمناسبة أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا المؤتمر. لنستمع.
7: المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران، والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي. اللي في هذا المؤتمر تختار الطوغو، والاقتراح أن يختار المغرب كبلد رائد في مجال السماء المفتوح.
2: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، بلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 64.8 100%، فيما سيجتاز 163179 مترشح ومترشح الدورة الاستدراكية. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
8: لا نوت كي تي اكسلنت،
3: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا

0: جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
1: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. سلمى كانت تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الإدريسية العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
1: جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. السيد مدرك أكد في كلمة له أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حققت تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. أسماء الخياري.
3: الدبلوماسي المغربي شدد على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيا الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحولات، اعتبر على أن أجندة المرأة والسلام والأمن مطالبة بالتطور بما يواكب واقع العلاقات الدولية المتزايد التعقيد، مع الحفاظ على مبادئها الأساسية المتمثلة في المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والتعافي. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال، مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن.
1: الخبر الجهوي لهذه النشرة من زاغورا، وتحديدا بدوار تام جروت، حيث لا تزال صناعة الفخار الأخضر صامدة تصون مهارة حرفية متجدرة تحولت إلى إرث ثقافي وطني. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح الحرفيين عبد الكريم وسعيد أيت داني.
4: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تام جروت على مشارف مدينة زاغورا حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
5: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه. ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 ديال المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفره مع الماء. ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط، كيبقى مطول الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والماء تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو للتور.
4: براعة حرفي تام جروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
6: الحناء نخلطوها مع الماء مع آتي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تنديروا لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنه ولا لي ديكور ديال الحنه كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتندير ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
1: في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداده لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ب3-1، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي ب4-2 في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا ب3 نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: الرياضة، آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. يمكنكم مستمعينا متابعة المزيد في نشرتنا القادمة. شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
7: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بداتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدات قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة
0: ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
6: إلى ذلك، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
5: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
6: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق للثامن عشر من يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات وثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط متين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم، بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
6: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
6: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزقورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة أنجاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
5: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف
7: أهداف لواحد لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
6: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم وإلى العناوين. في ليبيا التوصل إلى اتفاق ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية برلمانية متزامنة. غانا وبوركينا فاسو تطلقان مشاورات ثنائية لتعزيز إدارة حدودهما المشتركة. وفي كوت ديفوار قطاع السياحة حقق إيرادة بنحو ملياري دولار منذ 2018. وفي التفاصيل، توصل رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى اتفاق يقضي باعتماد خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
9: الرئاسات الثلاث أعلنت عن حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة. وتم في هذا السياق الاتفاق على اعتماد اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها بما يسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري للدولة. وبحسب الوثيقة فإن الهدف يتمثل في ضمان إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.
7: بدأت كل من غانا وبوركينا فاسو مشاورات ثنائية بهدف تعزيز إدارة حدودهما البرية المشتركة وتوطيد التعاون عبر الحدود والتعايش السلمي والتكامل الإقليمي. هذه المحادثات التي تعقد بين 15 و 22 يونيو الجاري في مدينة بو في بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع غانا تجمع بين مسؤولين من البلدين في إطار أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالحدود البرية. وحسب بيان صادر عن لجنة الحدود الغانية، تأتي هذه المبادرة في إطار متابعة الاتفاقات الإطارية ومذكرات التفاهم التي أبرمها وزير خارجية غانا وبوركينا فاسو في فبراير الماضي بهدف تعزيز الإدارة المشتركة للمناطق الحدودية. ويتضمن برنامج هذا اللقاء على وجه الخصوص دراسة خارطة الطريق التي ستنظم عملية إعادة تأمين الحدود المشتركة ومراجعة إطار التنسيق بين المناطق الحدودية في البلدين، فضلا عن التشكيل الرسمي للجنة التقنية المشتركة بين غانا وبوركينا فاسو المكلفة بشؤون الحدود.
5: في كوت ديفوار حقق قطاع السياحة منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أفاد خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للسياحة التي انعقدت مؤخرا في أبيجان أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سوبليم كوت ديفوار سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6.7 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب ملياري دولار أمريكي أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر فضلا عن منح أزيد من 2120 رخصة واعتماد ناهيك عن تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأعرب الوزير عن رغبة الحكومة في جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي مشيدا في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في مجال تحديث البنية التحتية للفنادق والطرق والمطارات. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة، تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي، كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس آدم بارو.
6: إلى ذلك استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد آدم بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
5: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
6: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق ل18 من يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات وثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط متين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
11: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
6: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأسيست ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
6: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية

0: أنجاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
1: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
0: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
4: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
3: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
4: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
3: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
4: فعلا الترويد الطبي هو واحد كيقولنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي.

0: واهم حاجه هي وقائي، لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حاله صحيه جيده. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضيه.
1: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالالم وما كيلتجؤوش، او ربما كيكونوا في حاجه للترويض الطبي وما كيلتجؤوش عند مروض طبي؟
0: كاين جوج انواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالالم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الاحيان انه كيفاقم الاصابه ديالو بعد ما انه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد الطريقه سريعه، كيولي كيكبل الاصابه ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعمليه لانه ما جاش في الوقت المناسب. او كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحاله ديالو وعطى وصفه للترويض الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التاهيل بالطريقه اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
0: الترويض الطبي راه واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا، عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
0: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويض الطبي،
2: هنا مجد امام انظار الملايين، رحله سريعه ومشوقه في ذاكره المونديال وحكايات الكره التي بقيت خالده. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة، مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم بسنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة، تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
1: إلى ذلك، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
3: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق 18 يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات والثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط مثين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
4: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
1: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاقورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرد وجرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة أنجاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
3: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسيء الكثير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه وتحفظ دياله، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفوسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤوه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم ثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤذية والكذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره. أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة. بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجات وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف دي الآراء دياله. ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالات لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي صبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم. بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين. والغموض ماشي عيب ولا فضيلة هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم سمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
2: يعتبر إقليم سمارة من بين أهم أقاليم المملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
1: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
3: بالنسبة للنقوش الصخرية فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
1: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبغرافيا شمال إفريقيا.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة، تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
5: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
4: إلى ذلك، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
6: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق ل18 من يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات وثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط متين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
4: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي، وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
4: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم راشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاغورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرت وجرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة أنجاد وفاس وملعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
7: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
4: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بداتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدات قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع لأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
4: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس آدم بارو.
5: إلى ذلك استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد آدم بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
6: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق 18 يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات والثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط متين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي. وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
5: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
5: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاقورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرت وقرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة.

0: قبل الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب انجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر انجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء. البداية مع آخر أخبار بعثة المنتخب الوطني التي توجهت إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت هذه الحصة بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وسيواصل المنتخب الوطني استعداداته بمدينة بوسطن حيث سيجري آخر حصة تدريبية قبل المباراة. كما سيعقد الناخب الوطني السيد محمد وهبي ندوة صحفية للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا واستعراض آخر مستجدات تحضيرات النخبة الوطنية لهذا الموعد العالمي. ومع آخر نتائج مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تعادل منتخب البرتغال

0: البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11 من كأس العالم 2026 التي جرت على أرضية ملعب هوستن. وفرض المنتخب البرتغالي سيطرة ميدانية مطلقة معتمدا على الاستحواذ وتدوير الكرة، غير أنه صدم بتنظيم دفاعي محكم من لاعبي الكونغو الديمقراطية الذين نجحوا في افتكاك الكرات وإشهاد الهجمات ببراعة تكتيكية. ورغم هذا التراجع أظهر الفهود فاعلية وخطورة هجومية أكبر عبر المرتدات السريعة والتسديدات البعيدة، ونجحوا في فرض توازن تكتيكي أربك حسابات البرتغاليين وأبقى المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات. وفي نفس المجموعة كذلك بصم منتخب كولومبيا على انطلاقة جيدة عقب فوزه على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم بنتيجة 3-1. وبهذه النتيجة تصدرت كولومبيا التي غابت عن نهائيات 2022 المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من البرتغال والكونغو الديمقراطية، فيما تتذيل أوزبكستان هذه المجموعة بدون نقاط. أما في المجموعة 12 فقد فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي ب4-2 في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. ووقع منتخب الأسود 3-1 من أبرز عروضه خلال مباريات كأس العالم، حيث بسط سيطرته الهجومية وخلق إزعاجا متواصلا للدفاع الكرواتي محتكرا مجمل المحاولات الخطيرة والاختراقات المباشرة داخل مربع العمليات بواسطة عميده المخضرم هاري كين. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وعلى الرغم من سيطرة منتخب بنما على مجريات اللعب وبناء هجمات متتالية، إلا أن الغانيين أظهروا تنظيما دفاعيا محكما مكانه من الصمود وامتصاص الضغط المستمر بنجاح. وبفضل الواقعية واللعب المباشر استغلت غانا فرصتها السانحة ببراعة لتخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث. وعقب هذه النتيجة بات منتخب النجوم السوداء يحتل المركز الثاني في المجموعة 12 خلف إنجلترا بثلاث نقاط لكل منهما. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من يوميات المونديال. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، و وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني.
3: La CGM est ravie avec le ministère de lancer.
2: الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة، تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
6: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
5: إلى ذلك، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
0: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق 18 يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات والثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط مثين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
5: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
5: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزقورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة أنجاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
0: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
5: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيد محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. بجهة الدرة البيضاء استطاعت 65.79% نسبة النجاح في الدورة العادية للبكالوريا. ومنتزه كاتدرال إمسفران فضاء طبيعي متميز يستقطب عشاق الطبيعة في قلب جبال الأطلس. جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. لنتابع.
10: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
11: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرق طوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
10: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
9: أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات بأن نسبة النجاح في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بلغت 65.79% في صفوف المترشحين المتمدرسين. أوضحت الأكاديمية في بلاغ لها أن عدد الناجحين المتمدرسين بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%. وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو منهما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 475 بنسبة بلغت 94.62%. وسط جبال الأطلس المهيبة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أزيلال، ترتفع تشكيلات صخرية شامخة تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائض. لنستمع.
12: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
13: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
12: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
13: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
12: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
14: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
15: ريم راديو.
6: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
6: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
5: إلى ذلك، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أدام بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
0: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق 18 يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات وثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط مثين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
5: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي، وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسات ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
5: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم راشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاغورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرت وجرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تعزة وبركان ووجدة أنجاد وفاس وملاعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
0: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
5: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: نشرة الأخبار الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، موزمبيق تفقد 5000 هكتار من غابات المنغروف في سنة 2024 بسبب تغير المناخ. في إسبانيا، ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة منذ عام 1961. وفرنسا تسجل انخفاضا في انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر مما كان متوقعا خلال عامين. مستهل النشرة الإيكولوجية من موزمبيق، البلاد فقدت حوالي 5000 هكتار من غابات المنغروف في عام 2024، وهو أحد أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير الظواهر المناخية. معطيات رسمية حول رصد إزالة الغابات تشير إلى أن البلاد سجلت أول ذروة كبيرة لفقدان غابات المنغروف في عام 2019 وأحدثها في عام 2024. وكشف تحليل حول النظم البيئية لأشجار المنغروف في عام 2024 عن أحد أعلى مستويات الخسارة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اتجاها مرتبطا بزيادة التواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة. وتشير البيانات أيضا إلى أن مقاطعات نياسا في شمال موزمبيق وكذلك زامبيزيا ومانيكا في وسط البلاد كانت الأكثر تضررا من فقدان الغطاء الحرجي خلال العقد الماضي. إلى إسبانيا، حيث كان ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة المسجلة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1961، حيث بلغت الانحرافات الحرارية زائد 1.6 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط بحسب هيئة الأرصاد الجوية. مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت في عام 2025 مستويات قياسية في درجات الحرارة في بعض المناطق لم يسبق أن سجلت منذ عام 1940. ويعد عام 2025 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بالنسبة للمياه المحيطة بإسبانيا بعد عام 2023، حيث حطمت عدة مناطق متوسطية أرقاما قياسية في متوسط درجة الحرارة السنوية. العام المنصرم كان أيضا ثالث أكثر الأعوام حرارة في السجل التاريخي متساويا مع عام 2024، وكان صيف هذه السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا. كما شهدت البلاد موجتين كبيرتين من الحرارة خلال العام المنصرم، بما في ذلك موجة حر خلال شهر غشت وقد تسببت في العديد من حرائق الغابات. في فرنسا، كشف تقرير صادر عن جمعية سيتيبا أن انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد انخفضت بنسبة 3% في عام 2024 وبنسبة 2.1% في العام الموالي، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية لكن بوتيرة متزايدة التباطؤ. رغم هذا التباطؤ المسجل مقارنة بعامي 2022 و2023، تظل النتائج أكثر إيجابية مما توقعته أحدث التقديرات التي تنبأت بانخفاض لا يتجاوز 1.8 و1.5% بالنسبة لهاتين السنتين على التوالي. وبخصوص الربع الأول من السنة الجارية، سجلت الانبعاثات انخفاضا بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض انبعاثات قطاعات البناء والنقل والصناعة التحويلية. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
18: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم،
17: القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. بسنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة، مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم بسنة 2025، الأمر لكي يؤكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
18: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
18: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة، تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
21: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي، كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس آدم بارو.
20: إلى ذلك استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد آدم بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
0: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس آدم بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
20: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق 18 يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات والثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط مثين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
20: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
20: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاقورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرد وجرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة أنجاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
3: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

0: في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي، كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء. البداية مع آخر أخبار بعثة المنتخب الوطني التي توجهت إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية امتدت لمدة ساعة واحدة، خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت هذه الحصة بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وسيواصل المنتخب الوطني استعداداته بمدينة بوسطن، حيث سيجري آخر حصة تدريبية قبل المباراة. كما سيعقد الناخب الوطني السيد محمد وهبي ندوة صحفية للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا واستعراض آخر مستجدات تحضيرات النخبة الوطنية لهذا الموعد العالمي. ومع آخر نتائج مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11 من كأس العالم 2026 التي جرت على أرضية ملعب هوستن. وفرض المنتخب البرتغالي سيطرة ميدانية مطلقة معتمدا على الاستحواذ وتدوير الكرة، غير أنه صدم بتنظيم دفاعي محكم من لاعبي الكونغو الديمقراطية الديمقراطية الذين نجحوا في افتكاك الكرات وإشهاد الهجمات ببراعة تكتيكية. ورغم هذا التراجع أظهر الفهود فاعلية وخطورة هجومية أكبر عبر المرتدات السريعة والتسديدات البعيدة، ونجحوا في فرض توازن تكتيكي أربك حسابات البرتغاليين وأبقى المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات. وفي نفس المجموعة كذلك بصم منتخب كولومبيا على انطلاقة جيدة

0: عقب فوزه على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم بنتيجة 3-1. وبهذه النتيجة تصدرت كولومبيا التي غابت عن نهائيات 2022 المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من البرتغال والكونغو الديمقراطية، فيما تتذيل أوزبكستان هذه المجموعة بدون نقاط. أما في المجموعة 12 فقد فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي ب4-2 في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس، ووقع منتخب الأسود 3-1 من أبرز عروضه خلال مباريات كأس العالم، حيث بسط سيطرته الهجومية وخلق إزعاجا متواصلا للدفاع الكرواتي محتكرا مجمل المحاولات الخطيرة والاختراقات المباشرة داخل مربع العمليات بواسطة عميده المخضرم هاري كين. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وعلى الرغم من سيطرة منتخب بنما على مجريات اللعب وبناء هجمات متتالية، إلا أن الغانيين أظهروا تنظيما دفاعيا محكما مكنه من الصمود وامتصاص الضغط المستمر بنجاح. وبفضل الواقعية واللعب المباشر استغلت غانا فرصتها السانحة ببراعة لتخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث. وعقب هذه النتيجة بات منتخب النجوم السوداء يحتل المركز الثاني في المجموعة 12 خلف إنجلترا بثلاث نقاط لكل منهما. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من يوميات المونديال. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدرالية المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة، تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
5: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
4: إلى ذلك، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
0: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق 18 من يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات والثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط مثين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
6: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
4: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي، وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
7: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
4: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاقورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرد وجرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة أنجاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
0: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
4: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقيه راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه وننظفوه.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تعزيز الجهود الحكومية الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص ميزانية إضافية قدرها 655 مليون يورو في إطار برنامج الاستثمارات فرنسا 2030. يهدف هذا التمويل الجديد إلى تمويل البنى التحتية التكنولوجية وقدرة الحوسبة والبحث، وأيضا دعم الشركات والقطاعات الصناعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يتمثل الهدف المعلن للحكومة الفرنسية في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية لفرنسا وتحسين أداء الخدمات العامة. وقال لوكورنو إن الإنترنت ووسائله المختلفة تغير حياتنا للأفضل، من الضروري العمل على الاستفادة من المزايا المتاحة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري، أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال
1: الإعلامي.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريطا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثان أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
6: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد دنجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريطا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
5: إلى ذلك، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
7: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق للثامن عشر من يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات والثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط متين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
8: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
5: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي، وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
9: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
5: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاغورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرت وجرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة أنجاد وفاس وملاعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
7: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
5: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
10: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وإلى العناوين: في ليبيا التوصل إلى اتفاق ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية برلمانية متزامنة. غانا وبوركينا فاسو تطلقان مشاورات ثنائية لتعزيز إدارة حدودهما المشتركة. وفي كوت ديفوار قطاع السياحة حقق إيرادة بنحو ملياري دولار منذ 2018. وفي التفاصيل: توصل رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى اتفاق يقضي باعتماد خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
11: الرئاسات الثلاث أعلنت عن حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة. وتم في هذا السياق الاتفاق على اعتماد اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها بما يسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري للدولة. وبحسب الوثيقة فإن الهدف يتمثل في ضمان إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية الدولية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.
7: بدأت كل من غانا وبوركينا فاسو مشاورات ثنائية بهدف تعزيز إدارة حدودهما البرية المشتركة وتوطيد التعاون عبر الحدود والتعايش السلمي والتكامل الإقليمي. هذه المحادثات التي تعقد بين 15 و 22 يونيو الجاري في مدينة بو في بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع غانا، تجمع بين مسؤولين من البلدين في إطار أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالحدود البرية. وحسب بيان صادر عن لجنة الحدود الغانية، تأتي هذه المبادرة في إطار متابعة الاتفاقات الإطارية ومذكرات التفاهم التي أبرمها وزير خارجية غانا وبوركينا فاسو في فبراير الماضي بهدف تعزيز الإدارة المشتركة للمناطق الحدودية. ويتضمن برنامج هذا اللقاء على وجه الخصوص دراسة خريطة الطريق التي ستنظم عملية إعادة تأمين الحدود المشتركة ومراجعة إطار التنسيق بين المناطق الحدودية في البلدين، فضلا عن التشكيل الرسمي للجنة التقنية المشتركة بين غانا وبوركينا فاسو المكلفة بشؤون الحدود. في كوت ديفوار حقق قطاع السياحة منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أفاد خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للسياحة التي انعقدت مؤخرا في أبيجان أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سوبليم كوت ديفوار سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6.7 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب 2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتماد، ناهيك عن تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأعرب الوزير عن رغبة الحكومة في جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي، مشيدا في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في مجال تحديث البنية التحتية للفنادق والطرق والمطارات. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
12: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي، يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، و
3: وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
1: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أهلا بكم. السيد بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشرة إنذارية جديدة، تتوقع موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 درجة و 45 درجة. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. التفاصيل مع يونس الشيخ.
6: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
5: إلى ذلك، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا برباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلياس أبو رجاء معه التفاصيل.
7: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. وفيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ذكر السفير بأن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب سنة 2022 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري بالدار البيضاء إن الاحتفاء باليوم الوطني للمقاومة الموافق 18 من يونيو يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات والثوابت الوطنية. السيد الكتيري أبرز خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة أن الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يخلدون في هذا اليوم ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي في التحام وثيق وترابط متين من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية. في نتائج البكالوريا لهذا الموسم بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحا ومترشحة. نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر دهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية اختيار باء خيار فرنسي، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. نستمع للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
5: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وكانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية شريف الإدريسي العمومية بمدينة تطوان. نستمع للتلميذة سلمى الغازي.
9: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساتذة ديالي الكرماء وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
5: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم راشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاغورة وطاطا وبوجدور ووادي الدهب وأوسرد وجرسيف وبولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة أنجاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. في الخبر الرياضي، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا يوم غد ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. مزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو رجاء.
7: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللعب

0: المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب انجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر انجلترا المجموعة 12 بفارق الاهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: نهاية نشرتنا الاخبارية، شكرا على حسن الاستغاء والاستماع، القاكم في موعد اخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
5: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
4: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
5: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية دياله والقوة العضلية دياله والتأهيل الوظيفي دياله بالتدريج.
4: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
5: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
4: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
5: كاين جوج أنواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
4: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
5: الترويد الطبي راه واحد العلم، واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات قال لك واحد 5 ايام ولا 6 خديتيهم

0: غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي. داك الدواء كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
0: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويض الطبي، هنالك انواع كثيره.
0: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين: الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل آلة عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
0: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
0: بالنسبه للرياضي المحترف، الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج والمرويض الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي، وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
0: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه، يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: Comédia Blanca revient, et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rime Radio.
3: Rime Radio.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرض إخباري مفصل. السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في نفس السياق، عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
7: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
5: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
8: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
5: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريفة الأدريسية العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
9: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساس ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
5: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، بوسترد، قرسيف، بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم، تازة، بركان، وجد، أنقاد، فاس، مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه هي الملفات. والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
8: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية.
6: وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب انجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة اهداف لهدفين في مباراة مثيرة اجريت على ارضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الانفاس الاخيرة امام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ارضية ملعب تورنتو. وتتصدر انجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
5: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير أميمة بوشانين.
10: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
5: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسئل كتير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ ديالو، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفوسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤدية والكذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجات وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل، وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقاو الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري مفصل. السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: في نفس السياق، عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
5: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
3: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
6: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنأوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
3: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للباكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الأدريسي العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساس ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
3: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، بوسترد، قرسيف، بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد، أنقاد، فاس، مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
6: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ب3-1، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية.
4: وفي قمة المجموعة الثانية عشرة فاز منتخب انجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة اهداف لهدفين في مباراة مثيرة اجريت على ارضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الانفاس الاخيرة امام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ارضية ملعب تورنتو. وتتصدر انجلترا المجموعة الثانية عشرة بفارق الاهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
3: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير لأميمة بوشانين.
7: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
8: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعته قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
7: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي لكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري مفصل. السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز شراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: في نفس السياق، عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
5: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
3: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
9: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنأوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
3: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للباكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريفة الأدريسية العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
3: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجة الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، بوسترد، قرسيف، بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم، تازة، بركان، وجد، أنقاد، فاس، مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
9: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026، تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ب3-1، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية.
4: وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
3: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير لأميمة بوشانين.
7: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي

0: وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرقطوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
2: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرض إخباري مفصل. السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز شراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في نفس السياق عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
4: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريطة رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
5: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
7: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
5: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الأدريسي العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، لكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسات ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
5: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجة الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، بوسترد، جرسيف، بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد، أنقاد، فاس، مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
6: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
5: من جانبه، اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير لأميمة بوشانين.
9: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المر بالمتقدمة في هذه البطولة.
5: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صادق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرض إخباري مفصل. السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في نفس السياق عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
4: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
5: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
6: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة.
7: أرى الفخر في عيون والدي وأصدقاء الذين هنأوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
5: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريفة الأدريسية العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
8: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساتذة ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
5: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاجورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، بوسرد، قرسيف، بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم، تازة، بركان، وجد، أنقاد، فاس، مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
7: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية.
6: وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
5: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير لأميمة بوشانين.
9: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
5: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم سمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
3: يعتبر إقليم سمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع، تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
2: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
4: بالنسبة للنقوش الصخرية، فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
2: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بمواافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال
7: الإعلامي. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرض إخباري مفصل، السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
10: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
9: في نفس السياق، عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
11: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
9: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
12: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيوني والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
9: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الأدريسي العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
13: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
9: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجة الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية جرادة توريرت في جيك زاغورة طاطا بوجدور وددها بوسرد جرسيف بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة بركان وجد أنقاد فاس مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه هي الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
12: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة
10: ساعة واحدة خصصها الطاقم التقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب انجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر انجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
9: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير أميمة بوشانين.
14: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان

0: وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي، أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا، لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى، نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل، معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقدمة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس آدم بارو.
1: أخبار المغرب والعالم
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
5: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا آدم بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس آدم بارو.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ. في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوق، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
9: غادي تكون واحد مباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الآخر عندهم جوائز، وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل مشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
8: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
10: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة للطاقات الشابة ديال المكونة أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبة المستثمرة في المغرب أن تستثمر في الطاقات هذه تدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر تكنولوجيا الحديثة، عبر تكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
11: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء منهم الشباب أو الشابات حاملي المشاريع اللي عندهم علاقة بالذكاء الاصطناعي IA، واللي إن شاء الله أنا متأكد بأن غادي يمكن لهم يستافدوا من الآليات اللي وضعناها بشراكة مع وزارة الاتصالات الرقمية وإصلاح الإدارة.
8: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
1: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بشراكة مع اتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون، لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
7: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
12: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية.
8: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
13: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
8: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
7: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيد محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. بجهة الدرة البيضاء استطاعت 65.79% نسبة النجاح في الدورة العادية للبكالوريا.
15: ومنتزه كاتدرال إمسفران فضاء طبيعي متميز يستقطب عشاق الطبيعة في قلب جبال الأطلس. جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. لنتابع.
16: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
17: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرق طوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكل مام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكل مام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لامناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
16: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
15: أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات بأن نسبة النجاح في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بلغت 65.79% في صفوف المترشحين المتمدرسين. وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها أن عدد الناجحين المتمدرسين بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%. وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو منهما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 475 بنسبة بلغت 94.62%. وسط جبال الأطلس المهيبة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أزيلال، ترتفع تشكيلات صخرية شامخة تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائض. لنستمع.
16: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
12: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، الوقت فاش تكون السياح بزاف تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
16: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
13: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جاو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
18: Become attached to the cathedral
15: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بن ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
18: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم السمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
19: يعتبر إقليم السمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع، تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
16: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
20: بالنسبة للنقوش الصخرية، فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
16: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
14: الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
16: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
0: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
0: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقنوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: موزمبيق تفقد 5000 هكتار من غابات المنغروف في سنة 2024 بسبب تغير المناخ. في إسبانيا ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة منذ عام 1961. وفرنسا تسجل انخفاضا في انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر مما كان متوقعا خلال عامين. مستهل النشرة الإيكولوجية من موزمبيق، البلاد فقدت حوالي 5000 هكتار من غابات المنغروف في عام 2024، وهو أحد أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير الظواهر المناخية. معطيات رسمية حول رصد إزالة الغابات تشير إلى أن البلاد سجلت أول ذروة كبيرة لفقدان غابات المنغروف في عام 2019 وأحدثها في عام 2024. وكشف تحليل حول النظم البيئية البيئية لأشجار المنغروف في عام 2024 عن أحد أعلى مستويات الخسارة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اتجاها مرتبطا بزيادة تواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة. وتشير البيانات أيضا إلى أن مقاطعات نياسا في شمال موزمبيق وكذلك زامبيزيا ومانيكا في وسط البلاد كانت الأكثر تضررا من فقدان الغطاء الحرجي خلال العقد الماضي. إلى إسبانيا، حيث كان ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة المسجلة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1961، حيث بلغت الانحرافات الحرارية زائد 1.6 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط بحسب هيئة الأرصاد الجوية. مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت في عام 2025 مستويات قياسية في درجات الحرارة في بعض المناطق لم يسبق أن سجلت منذ عام 1940. ويعد عام 2025 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بالنسبة للمياه المحيطة بإسبانيا بعد عام 2023، حيث حطمت عدة مناطق متوسطية أرقاما قياسية في متوسط درجة الحرارة السنوية. العام المنصرم كان أيضا ثالث أكثر الأعوام حرارة في السجل التاريخي متساويا مع عام 2024، وكان صيف هذه السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا. كما شهدت البلاد موجتين كبيرتين من الحرارة خلال العام المنصرم، بما في ذلك موجة حر خلال شهر غشت وقد تسببت في العديد من حرائق الغابات. في فرنسا، كشف تقرير صادر عن جمعية سيتيبا أن انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد انخفضت بنسبة 3% في عام 2024 وبنسبة 2.1% في العام الموالي، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية لكن بوتيرة متزايدة التباطؤ. رغم هذا، التباطؤ المسجل مقارنة بعامي 2022 و2023 تظل النتائج أكثر إيجابية مما توقعته أحدث التقديرات التي تنبأت بانخفاض لا يتجاوز 1.8 و1.5% بالنسبة لهاتين السنتين على التوالي. وبخصوص الربع الأول من السنة الجارية، سجلت الانبعاثات انخفاضا بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض انبعاثات قطاعات البناء والنقل والصناعة التحويلية. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
7: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
8: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط، كيبقى مطول الليل الطراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو نمركسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو للتور.
7: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
9: الحناء نخلطوها مع الماء مع آتاي والماء وبيانسيغ السكر، باش كتفيكسا ومن بعد تنديروا لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنه ولا لي ديكور ديال الحنه كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
7: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهراً، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
5: تم تقديم مشروع تهيئه الشارع الزرقطوني بمدينه خنيفره اللي فيه جوج ديال الاشطر، الشطر الاول الممتد بين المحطه الطرقيه وجامعه اكلمام ازكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعه اكلمام ازكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع اللي المقطع الاول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقويه الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
6: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
3: ريم راديو،
10: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، وبالإرادة المشتركة لتعزيز شراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
12: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
0: غيم راديو. غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
14: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات، من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجالات تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
0: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: ريم راديو، ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة، مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط بل صناعة جيل كامل قادر يشرف

0: ديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمة مهارته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابعهم.

0: طابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
6: أربع
4: 24579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54